في المنام وأنت فلان الفلاني الذي عرضت عليك فلانة نفسها بالحرام ففررت، ما تفكر ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمطلوب أن تتخذ قرارا، أن تعزم عزما أكيدا أنه يا رب أنا حرام لن أقرب طيلة حياتي. هؤلاء هم الأولياء. هلا لا سمح الله إذا في ممشاهم زلت القدم فورا يعودوا ويتوبوا ولا يبقوا في مكانهم. ومطلوب رقم اثنين أن تتقن الفرائض. كمان الفرائض بالنسبة لك عهد بينك وبين ربك لا تتركه ما حييت. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شغل عن صلاة العصر، أو بالخندق قال شغلونا عن صلاة العصر أشعل الله عليهم قلوبهم وقبورهم نارا. يا لطيف، لأنه النبي فاتته صلاة العصر ما صلاها إلا في آخر وقتها، تألم ألم شديد، قال الله يشعل عليهم بيوت النار وقلوب النار أشغلونا عن صلاة العصر. شوف قديش قيمة صلاة العصر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إتقان الفرائض ديدن الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تخيل بعيد من هون واحد يفقد كل أهله وكل ماله، اللي بتروح عليه صلاة العصر مثل كأنه هيك. معناته قديش قيمة الفريضة عند أولياء الله تعالى؟ قيمة عالية جدا. ترك الحرام، إتقان الفرائض. لذلك تجد الإنسان لما بيسلك في درب الولاية أول شيء يفكر لا سمح الله إذا في حرام ماضي أموال للناس كيف يردها، وإذا في فرائض فاتته كيف يقضيها. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خذ من النوافل ما استطعت. هلأ يا أخوان، إذا أردتم أن تسلكوا درب الولاية، واحد من أهم المساعدات الإفادة من المواسم. هلأ هذا شأن كل صنعة. في طالب بالبكالوريا بقلب السنة كان الحقيقة مقصر، مو كتير يعني، مو كتير شادد همته، بس لما اقترب الامتحان وصار بقيان شهرين ثلاثة تنبه، فاستنفر خلال شهرين ثلاثة، الحقيقة جاب علامة جيدة لأنه أفاد من وقت الموسم. صح ما طلع الأولي بس طلع له علامة عالية جدا، استفاد من المواسم. التجار، بعرف بعض الأخوة يعمل في أعمال تجارية، بس هو عنده بيعمل بأعمال تجارية تبع الموسم. يعني مثلا رمضان موسم تباع فيه مثلا الأطعمة، تباع فيه الملبوسات، بروح بلاقي طريقة بيشتغل ببيع الأطعمة خلال هالموسم، وبيقول لي الحمد لله يعني بيجيب له هالشهر زمان، شهرين زمان قبل رمضان بشهر وبشهر، بيجيب له رقم منيح. مثلا هلأ في معرض بشو حديقة تشرين لشيء، بيروح بيساوي بياخد مكان فيها بيشتغل، بيشتغل هلأ 15 يوم 20 يوم أو شهر، ما شاء الله بيطلع رقم منيح. بدور هلا على الموسم اللي بعده، شو في هلا مثلا موسم، هلا موسم عيد الاضحى، بكره جاي الاضاحي، من قبل بشهر بيكوش له على كم راس غنم بحطهم على جنب، بيجيب مين بيعرف يعني، بيشارك مين بيعرف، المهم بيطلع كمان بموسم الاضاحي برقم. الافاده من المواسم بتعطيك الحقيقه. هلا بجوز الاخرين، الناس الاخرين رتيبين، يعني هو انا طبيب بشتغل طب، هذا الاستاذ أدب عربي بشتغل أدب عربي، خلاص هيك من هون لمئة سنة قدام أدب عربي، هذا الأستاذ محامي محاماة، هذا الأستاذ عنده بقالية بقالية. في واحد بيستفيد من المواسم، في مرات الحقيقة بيضرب له ضربة ماكنة يعني بيطلع. هلأ كمان يا أخوان في الإقبال على الله في مواسم. هلأ في واحد بأيام العشر عادي يعني، هو الحمد لله بالأصل بيصلي، وهلأ بيصلي بالأصل، بيصلي بالجامع ولا عم بيصلي بالجامع، بالأصل بيصلي ركعتين قيام الليل قبل ما بينام، وهلأ بيصلي بالأصل بيصوم تنين وخميس، هلأ كمان بيصوم تنين وخميس. هلأ بس في أخ تاني لا يعني بالموسم بيروح يعني بيجتهد اجتهاد قوي. فنصيحة مما يعينك على أن تحصل مرتبة الولاية أن تفيد من المواسم. يعني كما سمعتم في الخطبة هذه الأيام العشر، العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في أيام منه في هذه الأيام. لذلك ماشي الحال. أنتوا يا شباب نصيحة، كل الشباب اللي قاعدين اللي سامعين الأخوات كلكم صيام. أخي شوب كتير بس والله درجة حرارة كتير.

شيء يشق عليه الأمر خير إن شاء الله، بس يبحث عن تعويض. تعالوا على صلاة التهجد، نحن كل يوم حيكون الساعة 3، تعال لا تقول تعبان، كلنا تعبانين. بعدين سامحني يعني إيمت انت ما اللي إيمت حترتاح أنت؟ ما بنرتاح، الله وكيلك ما حدا بيناتنا مرتاح. تعال على قيام الليل، تعال على إحدى الصلاتين أو على التنتين. هب بأن بيتك بعيد، يا أخي ببيتك أنت لا ترضى الآخرين يسبقونك للإقبال على الله. يعني ليش الآخرين واقفون بين يدي الله وأنت نايم؟ ما ترضى، يعني كن أنت سابقا إلى الله. اشتغلوا بالذكر طيلة النهار، ادخلوا السرور على قلوب آبائكم وأمهاتكم، ساعدوا الناس، اقضوا حاجات الخلق، أعينوا العباد قد ما بتقدر، تساعد الآخرين. طبعا مساعدة الآخرين على حسابك، لا تأخذني يعني الأزدي بدك ساعد غيرك بمسألة أحسن منك روح ارتاح أنت، بس لا، أنت تفكر براحة في الدار الآخرة. ساعدوا الناس، ابذلوا ما استطعتم، كبروا الله عز وجل، سبحوا الله عز وجل، اجعلوا ذكر مية مية مية ألف دائم معكم مرة فمرة، لنحصل بإذن الله تحصل مرتبة الولاية. الجمعة الجاي بنحكي عن يوم عرفة ومرتبته، وكمان حيكون في عنا برنامج بالمسجد. بس أنت بحاجة أن تبذل أنت جهدا هلأ. إذا كنت خارج من المسجد ادفع صدقة، اجعل لنفسك كل يوم صدقة في كل يوم، يعني تفنن، تفنن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. قل له يا رب أنا أفعل هيك لأنك أنت تحب العمل الصالح بهالأيام، وأنا سأبذل فيما تحبه أنت. أنا ما بعرف في أنه يوم سيفتح عليك فتح، الله وكيلك يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه ركعتين سيفتح عليك فتح يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه عمل صالح سيغفر لك مغفرة وترفع درجات. سيدنا الإمام الشافعي رؤيا في المنام بعد وفاته، غفر الله تعالى له وأدخله الجنة. الإمام الشافعي إمام الدنيا، قيل له يا إمام بما بشو هالمغفرة ودخولك الجنة؟ قال كتبت في كتاب الرسالة في مقدمته وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فبهذا يعني أنا ما بعرف في أنه عمل، هل هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بالصدقة، هل هو بالقيام، هل هو مثل التاجر. هلأ التاجر ما بيعرف أنه تجرى بده تنقش معه، لذلك بتلاقيه بيحط له 500,000 هون، مليون هون، مليونين هون، 300,000 هون، 700,000 هون، يعني بيرمي هالبذار تبعه وين الله بيفتح عليه. هي بتنجح، هي ما بتنجح، هي بتجيب الرأس مالها، هي ما بتجيب الرأس مالها، هي ما شاء الله جابت له شيء يعوضه. وانت هيك في إقبالك على الله عز وجل، ارمي بذارك الخيرة وقل له يا رب أنا متوجه إليك 100% ربحان، بس أنا وحدي ح يعني ترفعك عند الله مكانا عليا، الأمر عند حضرة الله تعالى. فالحديث عن الأولياء من أجل أنت أنك تغار وتركض لتكون في مصاف هؤلاء، وبإذن الله أنت قادر وأنت على الطريق. والله والله لما يا أخوان يا شباب، لما الله يأتي بكم إلى بيوته معناته بده ياكن. أنت بتفوت على بيتك مين من كان؟ ما بتفوت إلا من تحب، ما بتفوت إلا من تريد. لما الله أدخلك إلى بيته معناته الله يريدك. لما الله جعلك تحب الصالحين، ليش إن شاء الله الحب بإيدك؟ لا، هلا أنت بتقدر تقول هلا أنا بدي لكم حبوا هذا الأخ أو لا تحبوه، يعني بإيدكم تحبوه أو ما تحبوه. الأمر عند الله. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين معناته الله يريدك. أهل التصوف بيسموا السالك إلى الله مريد. هلأ في واحد مريد وفي واحد مراد. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين أنت صرت مطلوب، صرت مرادا، بس عليك بقى أن تبذل جهدا. يعني الله أعطاك هذه المنزلة، بس بقى بذل جهد في الإقبال على الله، إن شاء الله إن شاء الله منزلتك عند الله عز وجل عالية. حفصة بنت سيرين، سبق في الدرس الماضي حديث عن السيدة حفصة، وقلت لكم أن أولاد سيرين عنده 6 أولاد ذكورا وإناثا وكلهم حفاظ ثقات. الله يرزقنا الذرية الصالحة يا رب. عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من قراءة القرآن قال اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأ، فكانوا يسألونها إلى رتبة عالية بقراءات القرآن الكريم. وقال هشام كان لابن حفصة اسمه هذيل، كان له لقحة. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغدات،

لقحة هي الشاة التي لها وليد وتحلب. فكان ابنه كل يوم يحلب له عند الصبح شيء من الحليب ويبعث لأمه. كان يبعث إلي بحلبة بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة. صايمة اليوم، ما كان عندهم برادات، يعني ليش بعثت لي؟ فيقول: يا أم الهذيل، هي حفصة ابن هذيل اسمه، يقول: يا أم الهذيل، إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئتي. إنه أنا اصطفيت لك يا أمي أطيب اللبن، إذا أنت ما بدك تشربيه بس المهم يكون لك، اسقيه من شئتي. هلأ هون مسألة، نحن حكينا من أبواب الطاعات أن تدخل السرور على والديك. هلأ نحن بفضل الله بشكل عام يا أخوان يعني بارين بآبائنا وأمهاتنا، على تقصير من بعضنا الحقيقة. في مرات بعض أهليكم يتصلون بيقول: يا أستاذ هذا ابني يحضر في المسجد بس بقال، يعني في ملاحظة بالبر. بس يا أخوان نصيحة الله يرضى عليكم، ما أحد يقصر مع أمه وأبيه، لأنه الحقيقة كمان أن تكون وليا من دون بر الوالدين صعب كثير كثير كثير، مع الأمر معسور. بس هلأ في بيناتنا أناس فنانون في بر الوالدين، يعني في ناس عندهم بر الوالدين بس في ناس فنان ببر الوالدين. شو هذا الفنان ببر الوالدين؟ يعني هو عنده طريقة مشان يقتنص هيك دعاء أمه ودعاء أبوه، اقتناص يعني من من من من جوات قلبه من جوات قلبها. فمثلا أبوه بيحب أكلة طيبة، بتلاقيه مثلا ببادر بشرائها له. بس أنا بعرف أخ مثلا قال لي هيك، له هالعادة، أمه بتكون عم تصلي تهجد، صالحة أمه، هي وأمه عم تتهجد وساجدة، بينزل بيقبل لها رجليها، هي ما ندريان قاعدة لحالها عم تصلي، مشان يكسب أن تدعو له أمه في مثل هذه الساعة وفي هذا الموقف. بعض الصالحين كان قال ما يجلس على الطعام مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى لقمة كانت عينها قد طلبتها. يا لطيف، يعني أنه ما بدت أمه مجتهد هاللقمة وهو سبق. فن هذا يعني هلأ هي بالشريعة بتقلك لا تأكل مع أمك، ما بتقلك هيك. هلأ الهذيل ابن لحفصة هيك كل يوم بيجيب له الحلبة الأولانية لأمه، أنه هي بدها تشربها أمي. يا ابني أنا صايمة بس خير إن شاء الله، بس هذا أطيب اللبن، صايمة أنت، هذا في ملكك، روحي تصرفي به. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد منهم يلي كان لا يسقي أولاده حتى يسقي أمه وأباه. هلأ هي الشريعة بتقلك هيك، يعني لازم أنه أنت أمك أو أبوك أول وبعدين مرتك أولادك، لا. بس هو فنان في بر الوالدين، في فن ببر الوالدين. قلت لكم عن الأخ الذي كان يحضر، ما زال الحمد لله يحضر معنا كل يوم كل يوم، هو تاجر يعني متزوج وخارج عن أمه وأبيه، كل يوم كل يوم بيروح بيزور أمه وأبوه كل يوم. أي نصيحة يا شباب، أنتوا اللي تزوجتم ماشي الحال، صار عندك بيت وصار عندك مرأة وصار عندك أولاد، بس لا تترك أمك، لا تترك أباك. كل يوم روح، كل يوم اتصل، كل يوم شق على أمك شو الأخبار، ولو هيك مؤانسة، يعني أمك وأبوك ما بدوا منك شيء. مرات واحد يقول إيه مو محتاج أبي شيء، هو محتاج من يؤانسه، محتاج أنه ابنه لسعته ابنه لإله، مو صار خلاص صار قويا بنفسه، ما عاد بده لا أب ولا أم. روحوا لعند آبائكم وأمهاتكم، اتصلوا بآبائكم وأمهاتكم. فهذا الأخ كل يوم بيروح لعند أمه وأبوه. فأنا مرة كنت عم بخطب ببر الوالدين وعم بحكي عن هيك أمثلة عن بر الوالدين، فقلت على المنبر أنه مثلا هيك، حكيت مجموعة قصص واحدة منها هي. بقى أنا بتذكر لما أنا عم بحكي أنا شايفه قاعد هنيك بالأخير، بعد شي شهر بشوفه، قلت له كنت أنت بالخطبة تبع بر الوالدين مو؟ قال لي إيه نعم. قلت له سمعتني أنه أنا حكيت عليك، ما قلت اسمه يعني، بس قلت له مشان يستفيدوا اللي قاعدين. قال لي إيه صحيح. قلت له إن شاء الله لساعتك عم تروح لعند أمك وأبوك كل يوم؟ قال لي لا. قلت له لا لا، ما أنا قلت للناس مشان يصيروا مثلك يعني. قال لي صحيح، بس أنت من يوم ما أنت قلت على المنبر أنا صرت روح لعند أمي وأبي كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. قلت له ليش؟
قال لي مشان ما حدا من هذول الجالسين يسبقني ببر الوالدين. سبحان الله، في ناس عنده فن، يعني هو هيك فنان. هلا هو ليش الله هيك بيقول له عميل الشريعة هيك بتقول له؟ بس هو يعني يبر أمه وهو يحب أن يبرها، يبر أباه وهو يحب أن يبره. فالهذيل هلا طيب كيف؟ هلا في واحد بيقول لك أخي أنا والله بحس حالي ناشف مع أمي وأبي، يعني بحبها والله، بحبها كثير لأمي، بحبه لأبي، بس هيك أنا ناشف، هيك طبيعتي أخي. أو مرات بيقول لك أخي أنا يعني حي أبي كان قاسي علينا، فهيك ورتنا هي الشغلة، بتحسني جامد أنا قاسي، كيف أنا هيك بدي صير مثل هدول الناس؟ لأنه فعلا باب توفيقك وسعادتك في الدنيا والآخرة برك لأمك وأبيك. هلا في بيناتنا ناس الحمد لله عندهم هذا الفن، بس في بيناتنا ناس جامدين، ناس هيك ناشفين، وناس في مرات بيقول لك أنا إلي موقف من أبي. هلا أول شيء كل واحد له موقف من أبوه. هلا نحن بواحد من عشر ذي الحجة، هذا الموقف بيمحى. أخي أبي مو منيح، منيح أبوك مو منيح. قالت يا رسول الله إن أمي تريد أن تزورني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. مشركة مشركة، هلا أكيد أبوك مو مشرك، أكيد أمك مو مشركة، ومع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مشركة صلي أمك، نعم صلي أمك. فاللي بيناتنا في بعقله الباطن هيك إنه موقف، هو متخذ موقف من أبوه من أمه، بدك تمحي هذا الموقف، قول له يا رب أذهب عني هذا الشيء. رقم اثنين، اللي بيناتنا ناشف وهيك بحس حاله يعني جام، بحبها لأمه بس ما كتير ببادر يعني برضاها، أو لأبوه، بدك تتكلف الأمر تكلفا. ماشي، شو أعمل يعني؟ يعني هلأ أنت وطالع من هالجامعة روح اشتري لك كيلو كنافة، إذا أبوك بيحب الكنافة وخذ له إياها. هلأ أنت ورايح روح لعند أمك إلا هاتي إيدك حجة بدنا نبوسة، ما تقول لها هاتي، بجوز ما تعطيك إيدها، أنت ركود على إيدها بس لإيدها. طيب الهذيل ابن حفصة كان قال كل يوم يبعث لأمه هيك، فتقول يا ولدي إنك تعلم أني لا أشربه أنا صائمة. يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال هشام إن حفصة كان لها كفن معد، فإذا حجت وأحرمت لبسته، وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. شو هو الكفن؟ يعني هو الإزار والرداء. الرجال له ثلاث أثواب، بيحطوا له يعني رداء، بيحطوا له إزار، وبيحطوا له ثوب من أعلى إلى أسفل. في بعض ناس بيحبوا أنه نفس لباس الحج بياخدوه معهم على الحج الكفن، وبيغسلوه بماء زمزم وبيتزروا فيه، وبيستأنسوا أنه أنا إذا مت يعني كفنوني بهذا، أنه هذا ثوب حججت فيه، هذا ثوب اختلط بماء زمزم. المرأة إلى خمسة أثواب، فحفصة كان عندها كفن معد، إذا حجت وأحرمت لبسته، وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. منيح يعني منه من أجل أن يكون هذا الثوب الذي تموت فيه في طهر وفي عمل صالح، ومنه مشان تتذكر أنه أنا الكفن جاهز تبعي. ختاما، كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل، ثم تقوم في مصلاها، تشعل قنديل من الزيت وتصلي. قال فربما طفئ السراج فيضيء لها البيت حتى تصبح. هلا هو اذا انطفى السراج لازم البيت يعتم، ما يشوفوا غير الضوء، ضوء هيك ضوء للبيت هيك حتى تصبح. هلا مرات الاولياء الله يظهر لهم بعض الكرامات، كرامة هذه، يظهر لهم بعض الكرامات. أحسن كرامة يظهرها الله تعالى لك شو هي؟ إذا بدكم تسألوا الله هيك الله يعطيكم شيء كرامات من كرامات الأولياء، أحسن كرامة يعطيك الله تعالى إياها الاستقامة على شرعه. لذلك إذا بدك أنت تقول يا رب أعطيني كرامة، قل له يا رب أعطيني كرامة الاستقامة أن أستقيم. لأنه فعلا إذا رأيت شابا، إذا رأيت رجلا في هذا الزمن الصعب، إذا رأيت امرأة متمسكة بالدين، هي أعلى كرامة، منضبط بشعائر الله وبأوامر الله وبنواهي الله. هلأ شو معنى تشعل ضوء لما يطفي ضوء؟ ما كتير يعني، ماشي الحال، بشعل ترية، أنا بشعل لمبة فيها. شو معنات واحد يا أخي يفوت سيخ من هون يطالعه من هون؟ ما له طعمه،
ما عندش الا اذا انا جبت والله سيخ وحطيتها وطالعته شو يعني؟ بعدين بدي قيمه شو صار يعني؟ انتو شو استفدتوا؟ ما بستفيدوا شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة انه جاب الصحابة وفوت لهم سيخ هيك وطالع لهم اياه انه شوفوا انا صرت من النبي. لا ما هيك، بس هي الكرامة الحقيقية انك تستقيم انت على شرع الله تعالى، سواء فات السيخ من هون وطلع من هون او فات وما طلع، سواء شعل ضوء او ما شعل ضوء، سواء مشيت على الماء او ما مشيت على الماء. مرة كنا برحلة طالعين على المسبح مع الشباب بدورة القرآن، المهم وقفتهم كلهم هيك على طرف المسبح، جيت لعند اول واحد قلت له انت بتقدر تمشي على المي؟ قال لي شو؟ قلت له بتقدر تمشي على المي؟ قال لي لا. قلت له ما بتقدر؟ قال لا. قلت له بعيد هيك، بتقدر انت تمشي على المي؟ قال لا. بتقدر انت تمشي على المي؟ لا. انت ما بتقدر؟ معقول ما بتقدر؟ قال ما بتقدر. خلصوا كلهم واقفين ما بيقدروا، سكتوا. قال استاذ انت بتقدر تمشي على المي؟ قلت له لا. ما مهم تمشي على المي لما تمشي على الهواء، ما بيهمنا، بس بيهمنا انك تمشي وفق اوامر الله عز وجل في محلك، في متجرك، في بيتك. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدخل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم على أم سلمة وإذا به فرح مسرور. قالت: ما لك؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. تقول أم سلمة: فلما سمعت هذا الكلام حفظته عن أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه استرجعت وقلت: اللهم اخلف لي في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تدرون لماذا قالت ذلك؟ لأنها كانت تحب أبا سلمة حب عجيب، وحب يقل أن ترى حب مثله. كيف لا وهي التي خرجت معه مهاجرة لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فأدركها أهلها فمنعوها، وفر أبو سلمة بدينه، وجاء أهل زوجها فأخذوا غلامها الذي بين يديها وقالوا: هذا ابننا. وجاء أهلها وإياهم يتنازعون الغلام فقالوا لهم: أما ابنتكم فقد أخذتموها، أما ابننا فلن نتركه لكم. فما زالوا يتنازعونه حتى خلعوا يده، ثم تركه أهل أم سلمة لأهل أبي سلمة، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، فكانت تخرج تبكي كل يوم حتى مغيب الشمس وهي تتذكر زوجها أبو سلمة. حتى مر بها رجل من قومها وقال لهم: أما أنا لهذه المعناة أن تتركوها وتخلوا سبيلها؟ فرقتم بينها وبين ابنها وزوجها. فتركها أهلها وترك أهل زوجها الغلام وانطلقت مهاجرة، وفرحت بأن التم شملها بأبي سلمة ذلك الرجل النبيل، لكنه مات. وقالت: واخلف لي خيرا منها. وما هي إلا أيام وتنتهي عدتها، وبينما هي في بيتها تدبغ إهابا لها إذ قرع الباب، ففتحت الباب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت له بوسادة من جلد محشو بالليف ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم خطبها لنفسه وطلب منها الزواج لتكون أما من أمهات المؤمنين. وهكذا خلفها الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما عرض عليها الزواج أخبرته أنها لا ترد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ثلاثة أمور: أنها أولا امرأة شديدة الغيرة، وتخشى أن يرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع ما يغضبه فيغضب الله عز وجل عليها فيعذبها، والأمر الآخر أنها مسنة ليست بالصغيرة، والأمر الثالث أنها لها عيال فقد تنشغل بهم وهي تريد رعايتهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه أيضا هو مسن، وأن أبناءها أبناؤه، وأما الغيرة الشديدة التي عندها فسيدعو الله فلا تجد له لها أثرا، يعني من شدة الغيرة. وهنا أنا أتعجب من هذه القصة وهذا الموقف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكم في أقدار الله من خير. أم سلمة لما مات أبو سلمة أصابها الحزن والهم والبكاء. أبو سلمة الذي لما غادرها بالهجرة بكت الليالي والأيام، الآن يموت، وأي خير في موت أبي سلمة؟ لكن لما علمت أن الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأبدلني الله من هو خير من أبي سلم. والأمر الآخر أن القدر سر الله، كم في أقدار الله من خير. وأيضا انظروا لهذه المرأة الحكيمة كيف بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أمور فيها عندما خطبها قد يكون الخاطب لا يرغب فيها. ويا ليت أننا نتعلم الدروس من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والصحابيات. هذه الصحابية أخبرت بكل شيء، وبعض الناس إذا ذهب ليخطب وسأل بعض الأقارب والجيران ربما خبأوا وأخفوا عنه بعض الأمور.
بحجة أننا لا نريد أن نفسد الزواج ولا نريد أن يعني نقطع هذه الفرحة وربما هذا نصيب ويتعدل الوضع. لا لا لا، إذا علم الخاطب وعلمت المخطوبة أن هناك أمر قد لا يرغبه الطرف الآخر تخبره، فهي أخبرته أن غيرة شديدة عندها أبناء كبيرة مسنة وتم الاتفاق وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أصبحت المستشارة التي يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في معضلات من أمور الأمة. كل ذلك بماذا؟ بتلك المقولة التي قالتها من قلبها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. المصيبة نازلة نازلة، قدرها الله ستقع، لكن من العاقل الذي يحتسبها عند الله ويسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا وعاقبة حميدة وخيرا من تلك المصيبة التي نزلت به، وإذا قالها بقلب موقن سيخلفه الله خيرا منها. علم ذلك أم لم يعلمه؟ هذه هي أم سلمة، وهذا موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصتها المختصرة. وأما حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. فرضي الله عن أم سلمة وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

احنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا قصة الحب اليوم صهيب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، رزقني الله عز وجل وإياكم دخول جنته والفوز برحمته. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون بنظرة ولا يعلمون ما الخبر. فيقول هذا المنادي: إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزه لكم. إن الله سبحانه وتعالى إذا وعده لا يخلف الميعاد، وإن الله عز وجل قد صدق وعده وأنجز وعده، وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ونصر عبده صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن التي وعده بالنصر فيها. وما وعد الله عز وجل بوعد في كتابه أو على لسان رسوله إلا تحقق، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قالوا: وما هذا الوعد؟ ألم يبيض وجوهنا؟ وجوه يومئذ، أي أهل الجنة، فيها نور، فيها بياض، فيها سعادة، فيها بشر. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ألم يدخلنا إلى جنته؟ ألم يخرجنا من ناره؟ وذلك بالمرور عليها، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الآن يخاطبون هذا المنادي: يا أيها المنادي، يعني أي وعد؟ كل الوعود التي وعدنا الله عز وجل تحققت، فإن الله قد يعني أنعم علينا في قبورنا، الله سبحانه وتعالى أمننا يوم الحشر والنشور، الله عز وجل أظل من أظل تحت ظل عرشه يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يسر الحساب، وإن الله يمن الكتاب، وأنه جاوزنا على الصراط وأدخلنا جنته ونجانا من ناره. قال: فإن الله عز وجل قد وعدكم بوعد وسينجزه. ما هذا الوعد؟ قال: فيكشف الله الحجاب، وحجاب الله عز وجل النور. ماذا سيرى أهل الجنة بعد كشف الحجاب؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سوف تنظر هذه الوجوه المحبة لله عز وجل، سينظرون إلى من أحبوا وهو الله عز وجل. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عبد الله بن عباس: الزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال: فيزدادون فرحا ولم يجدوا شيئا من نعيم الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه نهاية: من أحبوا الله فوحدوه، أحبوا الله فاتبعوا رسوله، أحبوا الله فآمنوا بكتابه، أحبوا الله عز وجل فعملوا واتقوا، والله عز وجل الجازي المتقين. أسأل الله لا يحرمنا من هذا المشهد العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك. لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، إن تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد، وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات، فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم، بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى سعة الإسلام، وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات، ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون دعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضعها. فاكر الآية اللي جزء من الآية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء إلى سلب، ومن منح إلى أخذ، ومن سخاء إلى شح. الزمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب فيه الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمولى سبحانه وتعالى لا يديم عصر أو وقت على أمر واحد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه؟ اخشوا شنو، اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. دوام النعم من المحال. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. عشان كده شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. الشقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة. درك الشقاء، ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول إيه؟ ربي لأسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قل له ربي أسألك رد القضاء، مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء، فيغلب الدعاء القضاء. أنت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين إن ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم. ايوه، عشان تبقى عارف ان الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا، ده في خير انت ما تعرفوش. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا. واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء، بيتكرر بصوره مختلفه، ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب يوعدني كده وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته، هيحصل ايه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك ادعي بايه، ادعي بايه؟ دعا دعوة، هذه الدعوة جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم إني أسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب، وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. والهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب: رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مساني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي سيدنا زكريا يقول لك: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فهنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى من المقصر؟ القدر اللي مقصر ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع، بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع. أخرجه مسلم. بيع الثمار والزروع، بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وعن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بيع العرايا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس يظن أنه إذا صار مشهورا فسيصبح سعيدا، وهم من أجل الشهرة ينفقون الكثير من المال ويدخلون في المغامرات كما يفعل كثير من الرياضيين. هم يظنون أنهم كلما ذكروا أكثر في المجالس كلما أصبح عيشهم أهنأ، وهذا في حقيقة الأمر ليس أكثر من سراب خادع وبرق لا مطر معه. العاقل يعرف نفسه ويعرف أنه هل يستحق ما يقال فيه من مديح، يعرف ذلك، وبالتالي فإنه لا يغر ولا يغش، بل إنه حينما يسمع الثناء يقول ويدعو: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تخزني يوم يبعثون. المسلم أيها الإخوة والأخوات معاملته مع الله جل وعلا، وثوابه على الله وأجره على الله، ولهذا فإنه يخفي أعماله الصالحة ولا يعمل هذه الأعمال حتى يمدحه الناس. هو يريد الثواب من الله، وبالتالي فهو يحاول أن يعمل الكثير من الأعمال التي لا يراها الآخرون خشية الرياء. في هذا الزمان صار هناك مصطلحات عجيبة، يقول لك: أنا أسوق نفسي، وأنا أسوق لفلان، وأنا وأنا. ألا يدري أنه يمكن أن يصاب بالغرور، يصاب بالكبر وبجنون العظمة نتيجة ما يقال فيه؟ الطيبون الأخيار الصالحون في هذه الأمة بواطنهم خير من ظواهرهم، وما يخفونه من أعمالهم خير مما يظهرونه، لأنهم يرجون الله والدار الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عصيان ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل

إليك، ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن أسمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك، وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس، نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى رئيس علينا خليناك الرئيس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جن أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حاطط إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو دخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده، تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس، تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد. شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه فيفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقول له يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقول لك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق، مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالرجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الرجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز ان انت لو حد اساء ليك وانت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، انما قول الحق والحق قوي، لان الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى، ولو انت مؤيد من الحق جل في علاه صوتك هيوصل. ربنا يهدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تحب الإنسان الخدوم، الناس تحب الإنسان الذي يسعى في نفعهم، الناس تحب من يقدم لهم المنافع. هذا الذي يفعل هذا الفعل ويصنع هذا الصنيع ليس محبوب عند الناس فقط، بل هو محبوب عند الله عز وجل أيضا. وهنيئا لأمثال هؤلاء من الرجال والنساء، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس عند من؟ عند الله عز وجل أنفعهم. هذا الذي يقوم ويسعى ويجتهد في نفع الناس، هذا إنسان محبوب، وهذا إنسان قد أتى شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقدر لهذا العبد صنيعه ويجازيه جزاء عظيما. أول هذا الجزاء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن أسعى في حاجة أخي حتى أثبتها له، أو حتى أقضيها له، قال خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمعتكف معناها سيصلي الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس فروض تساوي 5000 فريضة قد أداها هذا العبد، أو تكتب في كتابه بأنها بمقدار 5000. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن يوم ولا عن أسبوع ولا عن 3 أسابيع، يتكلم عن شهر 30 يوم أو 29 يوم. أضرب 30 يوم أو 29 يوم بخمسة، والخمسة ب5000. انظر إلى هذا الرقم الكبير والأجر العظيم إذا أنت أديت هذا النفع لأحد من عباد الله. قد يقول قائل: وهل هذه المنفعة هي المنفعة الدينية التي لها هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، ما قال أن تنفعه في أمر دينه، ما قال تقضي له حاجة دينية، إنما قال أن أقضي حاجته. وهناك في حاجات دنيوية كثيرة، هذا يريد حاجة في مال، هذا يريد حاجة في زواج، هذا يريد حاجة في حل إشكال، وهذا يريد أن يتوظف، وهذا يريد أن يعمل، وكل إنسان له حاجة. لئن سعيت واجتهدت في قضاء حوائج الناس ونفعتهم في أمر دينهم ودنياهم، اعلم بأنك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذج عملي، ليس فقط بكلامه، كان يأتيه الكبير والصغير ويأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب معاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته بنفسه، لا يتأفف ولا يترفع ولا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لمن أراد أن يكون من أحب الناس إلى الله، فكن نافعا للآخرين، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون من أنفع الناس إلى عباده. هذا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم رسالتنا كثير مهمة للآباء والأمهات وللمدارس ولمراكز التعليم ومواقع التعليم، وبالذات صراحة رسالتنا مهمة لمواقع التعليم بالمدارس، المعلمين والمعلمات اللي بفضل الله نفخر بهم جميعا في الوطن العربي، كون الحمد لله نحظى بخبراء في مجال التربية والتعليم. الموضوع أن القرآن الكريم كثيرا ما ذكر التفكر والتأمل والتدبر والعقل، والآيات بهذا الموضوع في كتاب ربنا، وهذا يأخذنا لمفهوم كثير مهم في التربية والتعلم، وهو مفهوم قديم حديث لكن الآن عم بتم عليه التركيز أكثر. والسؤال اللي بتم التركيز عليه، هل أنا كمعلم، كأب أو أم أو معلم أو معلمة، بحاول أني ألقن أولادي تلقين المعرفة، أحفظهم إياها، ألقنهم إياها، ولا دوري أنا ميسر ومسهل ومعاون ومساعد لهم حتى يكونوا باحثين مستقصين متسائلين أو متدبرون مفكرون عاقلون فيما حولهم من الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ اللي بدنا إياه واللي بده إياه إسلامنا أن نؤسس فيهم القدرة الذاتية على التفكير، بعيدا تماما عن التلقين اللي حقيقة ينهك قدرات أولادنا العقلية، ولا يعلمهم بقدر ما يعلبهم، حطهم بعلب. فاطلقوا لهم العنان كما أمرنا القرآن بالتفكير والتدبر والتأمل، بمراقبة وتعاون ومرجعية نكون نحن مصدرها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات، عشان نقدر ندخل بكل سنة من سنوات أجيال أبنائنا بتميز واقتدار. معلومة مهمة جدا بحكيها دائما، أن المعرفة البشرية سنة 2012 سجلت تضاعف خطير، وبالذات بالمجال التقني. فالمعرفة البشرية سنة 2012 كانت تتضاعف كل 10 أيام مرة، 2, 4, 8, 16, 32, 64 وهكذا كل 10 أيام. طيب المعلومة الخطيرة أنه سنة 2020 المعرفة البشرية راح تتضاعف كل 10 ساعات مرة، كل 10 ساعات مرة. الأمور راح تختلف، راح تتطور كثيرا، فما بنقدر نخرج أبناء من بيوت ومن مدارس وحتى شابات وشباب من الجامعات لا يتقنون سوى الحفظ والبصم والتلقين. أنا في معلومة بحفظها، غير هيك ما بعرف. هذول ما حينفعوا بالأجيال القادمة. بدنا شباب وصبايا وأطفال قادرون على التحليل والتركيب والاستنتاج الذهني العقلي العالي، تطبيقا لما نزل بكتاب ربنا عن التفكر والتأمل والتدبر والنظر في الكون، بعيدا كل البعد عن مفهوم ومبدأ التلقين وحشو المعلومات. أنا أتألم لما أدخل على صف، كان أول ابتدائي ولا كان متوسط ولا كان كبير ثانوي، ولسه المعلم أو المعلمة احفظوا انسخوا اكتبوا، هذا مهم، النسخ بجمع الخط وإلى آخره، وفي معلومات يجب أن تحفظ، لكن ليست كل طرق التدريس وإدخال المعلومات بأذهان أطفالنا عبارة عن تلقين وحشو معلومات وحفظ معلومات وبيانات، وإنما تأتي بالتفكر والتأمل والتدبر اللي إحنا نسعاله بكل أبنائنا وبكل مدارسنا. يا ريت وزارات التربية والتعليم توصل لمرحلة متقدمة من تأهيل المعلمين والتربويين ليكونوا داعمين لهذه الفكرة بأبنائنا وبناتنا، عشان يكونوا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوة الحق، آذته مكة وآذاه قومه وكذبوا دعوته، إلا نفر قليل منهم ممن آمن به. ولما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت معاناتهم مع قريش وأذية قريش لهم وتعذيب المستضعفين منهم، خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهاجرين إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. وممن خرج في تلك الهجرة عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذهبت رملة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحبشة ومعها زوجها الذي ما لبث أن توفي بعد أيام من قدومهم إلى الحبشة. وهنا وجدت نفسها في بلد الغربة بعيدة عن الأهل، لا تستطيع أن تعود إلى مكة، فإن والدها أبو سفيان كان زعيما من زعماء قريش وهو على غير دين الإسلام في تلك اللحظة، وكيف تستطيع أن تعيش في هذه الغربة؟ لكنها مهاجرة إلى الله ورسوله وخرجت بدينها. ومرت الأيام الشديدة ومضت عدتها بعد وفاة زوجها، ثم جاءها الفرج من الله، جاءها الفرج لأنها خرجت تريد الله ورسوله. ومن كان مع الله لا يخشى شيء، من كان مع الله كان الله معه. المصيبة أن تخسر الله عز وجل، وكما قيل من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. لما انتهت عدتها فوجئت بمندوب يأتيها من النجاشي يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وتصبح أما للمؤمنين. وإذا بالنجاشي يقدم لها مهرا 40 درهم أو 4000 درهم، بينما كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم لا يزيد. وجهزها مع شرحبيل بن حسنة وسيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين وأحبت رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أصحابه. ولما اشتد حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها خبر أن النبي قد تكلم في زينب بنت أم سلمة ربيبته ليتزوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أعرض عليك أختي هالة بنت أبي سفيان، لماذا لا تتزوجها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وأخبرها أنه لا يحل له. قالت: بلغني أنك تريد الزواج من بنت أم سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي أبو سلمة، أخي من الرضاع، وأخبر أن هذا الأمر لا يجوز، لكن من طيب نفسها تريد أختها تشاركها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فإذا بها تدعو بدعاء تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ابن أبي سفيان، تريد أن يطيل الله في أعمارهم لا يموتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أجال معدودة وأيام محددة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. وهنا دروس.

لأن الموت ليس نهاية الحياة. المؤمن يعلم أن الموت ليس نهاية هذه الحياة، هو نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. وانظروا في هذه القصة إلى طيب نفس رملة رضي الله عنها وأرضاها، تعرض إخوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليشاركها، هي طيبة النفس وتريد الخير لأبي سفيان وتريد الخير لمعاوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وكان مهرها أكبر مهر من مهور زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بإسلام أبيها أبي سفيان الذي كان زعيما من زعماء الكفر ثم أسلم، والذي دخل عليها في يوم من الأيام أثناء الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش الذي جاء ليجلس عليه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس على هذا الفراش، أقر الله عينها فأسلم أبوها وأسلم أخوها وانتهت هذه المعاناة. مهما عشنا من ظروف صعبة سيأتي اليوم الذي سيصبح كل شيء صعب ذكرى من الماضي، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال وأن يصلح النيات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه

ما هذا؟ أها، ضيف صغير، مرحبا بك. لا تفزعي أيتها القطة الصغيرة، لعلك جائعة، سوف آتي لك ببعض الطعام. أين أنت؟ تعالي لتشربي بعض اللبن أيتها القطة الصغيرة. لماذا تبتعدين هكذا؟ هل أبدو لك شبحا مخيفا؟ حسنا، كما تشائين، سوف أضع لك الإناء هنا وأعدك أني سأبتعد.

يا لرحمتك يا الله، لقد أرسل الله إلي هذه القطة الصغيرة لتوقظني قبل أن يسقط هذا الفرع الضخم على سريري بلحظات. رحمك وعفوك يا الله، تعالي إلى هنا يا صغيرة، لا تبتعدي، أريد أن أشكرك على ما فعلت. تعالي لا تبتعدي، هيا أرجوك توقفي، لا تبتعدي، لا تخافي، تعالي. لقد كنت أحلم إذن، ولكني لن أدع هذا الحلم يمر مرور الكرام. ولتكن قصة حديثنا اليوم عن الرفق بالضعيف والإحسان. فالإسلام يا أحبائي دعوة إلى الرحمة بالآخرين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات. والإسلام قائم على مبدأ الإحسان في معاملة الخالق والمخلوق.

0: أنت ثانية عدت مرة أخرى أيتها الماكرة، لن تستطيع الهرب. أين ذهبت؟ لن تستطيع الاختباء طويلا، سأجدك ووقتها ستكون نهايتك.
1: إن الحيوانات نعمة عظيمة سخرت لخدمة البشر لينتفعوا بها، والرفق والإحسان في إسلامنا الحنيف يمنع ضرب الحيوان أو إيذاءه أو وسمه بالنار.
0: حذرتك من أن تأتي هنا ثانية أيتها اللعينة، وها أنت وقاتي في يدي. الآن يمكنني أن أستريح منك ومن متاعي.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك المرأة في صلاة الكسوف حيث قال: ودنت مني النار حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين أبدوها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست

من أين أبدأ ذا حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين ود القلب لو غمس

لله ركب المنفع صاح بلاله الله أكبر. يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر بيمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى ساعة الإسلام وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون الدعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضحها. فاكر الآية اللي جزء من الآية اللي في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء إلى سلب، ومن منح إلى أخذ، ومن سخاء إلى شح. الزمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب فيه الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمولى سبحانه وتعالى لا يديم عصر أو وقت على أمر واحد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه؟ اخشوا شنو، اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. دوام النعم من المحال. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. عشان كده شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. الشقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة، درك الشقاء. ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول إيه؟ ربي لأسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قول له ربي أسألك رد القضاء. مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء، فيغلب الدعاء القضاء. أنت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين إن ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أيوة، عشان تبقى عارف إن الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا، ده في خير أنت ما تعرفوش. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء، بيتكرر بصورة مختلفة، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب اوعدني كده وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته، هيحصل إيه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك أدعي بإيه، أدعي بإيه؟ دعا دعوة، هذه الدعوة جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم إني أسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب، وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. ولهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب: رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مساني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي، سيدنا زكريا يقول لك: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فهنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى من المقصر؟ القدر اللي مقصر، ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموعة من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل، ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر، مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نعيش في أجواء الأمثال القرآنية في برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستفيد ذلك كله من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: سيدي، الآية اليوم من سورة الشورى، يقول تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم عندما واجهوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل، يعني حتى رأوا بأعينهم، فكيف نوضح هذا الأمر؟
1: والله هو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك.
0: نعم،
1: واضح تمام. يعني إذا كان، أنا أضرب هذا المثل من بلدي، يعني ذاهب إلى حمص،
0: من دمشق إلى حمص،
1: من دمشق إلى حمص، الطريق مشمس والطريق جاف، فالواقع يدعوك للسفر، لكن بعد حين لوحة صغيرة كتب عليها أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك.
0: النبك قبل حمص،
1: بينهما،
0: بين دمشق وحمص.
1: نعم، فأنت أمام نص وأمام واقع، الواقع الطريق جاف والشمس ساطعة وما في أي داعي ما تكمل، هذا الواقع. أما هذا النص أنا أراه أبلغ من الواقع، والدين نص، القرآن نص، الحديث نص، السيرة نص، فالواقع أن الطريق مغلق بالنبك بالوسط، فأنت مشيت 80 كيلومتر
0: وسترجع،
1: ثم فوجئت الطريق مغلق رجعت. أما هي اللوحة موضوعة بعد 5 كيلومتر من دمشق، بعد 5
0: ينبغي أن ترجع
1: فورا، أن تعتمد النص. والحقيقة الدين نص، الدين نصوص، لكن عظمة هذا الدين في واقع مغري أحيانا، فأنت إغراء الواقع يستجلبك، وفي واقع أحيانا سلبي، سلبية الواقع تنفرك، فالبطولة أن تعتمد على الخبير بنصه
0: جل جلاله.
1: دخلك حلال، في بركة بحياتك، في زواج ناجح، في أولاد مؤدبين، في دخل حلال، أنت مرتاح، في سعادة، في توفيق، في تألق، في دعوة إلى الله. أما لما أنت بتختار شهوتك، لا سمح الله، الإنسان بيختار شهوته، الشهوة وراء ما وراء، وراء دمار أحيانا. يعني أنا أقول لك كلمة متأكد منها تماما، لما إنسان بيزل قدمها وترى امرأة محجبة مع أولادها تذوب رغبة أن تكون مثلها، ولا أبالغ والله، تذوب رغبة أن تكون مثلها،
0: لكنها تعاملت مع الواقع ونسيت.
1: نعم، فالواقع لا يكفي، لابد من أن يدعم بنص قرآني. إذا توافق الواقع مع النص القرآني ما في مانع، ممكن الله عز وجل يرزق الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وضمن الحق اشتغل، أو حرفة جيدة.
0: نعم، إذن هؤلاء سيدي لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني فاتهم القطار،
1: رأوه بعد فوات الأوان.
0: نعم،
1: إذن البطولة أن ترى حقيقة الشيء قبل فوات الأوان. والدليل: أكفر كفار الأرض
0: فرعون
1: الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال

0: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
1: أو كسبت
0: في إيمانها خيرا. هي البطولة.
1: وأحيانا سيدي يجرب فلا تبقي له التجربة متسعا من الوقت لينتفع أبداً. بالنتيجة.
0: نعم.
1: كهذا الذي تقولون رأى قنبلة في الأرض،
0: يعني يا ترى قنبلة غير قنبلة، جاهزة الانفجار غير جاهزة، فإذا هي تنفجر أمامه وانتهى، لم تبقي له هذه التجربة المخاطرة وقت الانتفاع من تجربته. ويان في جرائم أو في انحرافات خطيرة تنهي الإنسان، بعد أن انتهى لم يبقى له من وقت
1: لينتفع
0: بهذه التجربة.
1: إذن سيدي هل يقال هذا على اليوم في الأرض يوجد مئات بل آلاف مؤلفة من الاتجاهات الفكرية المغلوطة ومن الاتجاهات السلوكية المرفوضة، والإنسان قد يمضي وقته في التعرف عليها ثم يفاجئه الموت؟
0: والله الذي لا إله إلا هو، اطلعت على بحث حوالي 20 ملحد داعية يدعو للإلحاد، والبحث عندي، ماذا قالوا على فراش الموت؟ قالوا كلاما عكس إلحادهم. ماذا قال الله عز وجل؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال أي والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحقيقة الندم يأكل الإنسان، إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لأن ترسل بي إلى النار أهون علي مما ألقى من ندم. آلام الندم لا تحتمل.
1: نعم. والمشكلة سيدي يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذي يمضي وقته يقول أدرس الاتجاهات الفكرية وأدرس وأدرس وأدرس وينسى أن يدرس المقرر؟
0: لو كان عمرك مديد ما في مانع،
1: أدرس ما شئت.
0: يعني أنت عندك، شوف أنت بالليسانس وعندك مادة نحو أول مادة بالليسانس، وإذا نجحت تتعين مدرس، وبعد حين ترتفع إلى دبلوم تربية، بعدين تأخذ معاش، بعدين تتزوج، بعدين تنجب أولاد إلى آخره. فأنت كل هالطريق هذا الإيجابي انتهى لما أنت أخطأت في البداية. فأيام في أشياء له عقابيل خطيرة، فالبطولة أن تبني حياتك على الإيمان الصحيح. إيمان صحيح، استقامة، عمل صالح، إقبال على الله عز وجل.
1: نعم. لذلك سيدي قال تعالى يخرجهم من الظلمات
0: إلى النور.
1: إلى النور.
0: الظلمات جمع،
1: ولن يكفي أمر الإنسان ليدرس الظلمات،
0: الحق لا يتعدد.
1: نعم.
0: والكلام الدقيق، الحرب بين حقين لا تكون، بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، قد ما حاولت مستقيم واحد الحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون أبدا، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق
1: ينصر الحق،
0: وبين باطلين لا تنتهي راحت مع العمر
1: مستمر،
0: بين باطلين، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي.
1: وما دمنا في الأمثال سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا خط في الأرض خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
0: لذلك فاستقم أمر إلهي، يعني تحرك على خط واحد، أي واحدة. أما طرق الأرض لا ترى فيها عوجا وأمتا،
1: هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة،
0: منحرفة يمين يسار وفوق وتحت.
1: نعم. هي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
0: سبل
1: عن سبيله،
0: جمع.
1: أما سبيل الله مفرد
0: واحد. نعم. لحكمة بالغة جاء سبيل الله واحدا مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
1: نعم. هو الحق واحد سيدي بلا شك،
0: الحق واحد،
1: لكن الطرق إليه قد تتعدد،
0: ما في مانع،
1: لكن طريق الله هو الحق،
0: طرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،
1: فيمكن
0: إنفاق المال
1: أن يسلك أي طريق،
0: تعليم العلم، رأب الصدع، التوفيق، مليون عمل صالح،

0: هذه الطرائق بعدد أنفاس الخلائق، أما الحق واحد،
1: الوسائل إليه متعدد لكن ضمن منهج الله تعالى. إذن لا يمضي الإنسان عمره في هذه الاتجاهات الفكرية البائسة واليائسة ويقول سأدرس وكل اتجاه
0: يعني مكتبة والده 4 جدران كلها كتب، في كتاب واحد المقرر تبع غدا، هل يعقل أن يقلب هذه الكتب والكتاب الأساسي
1: لا يقرأ
0: يلي نجاحه غدا بيعطيه ليسانس ينسى؟
1: نعم،
0: هي المشكلة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، وأن أشكر لشيخنا حسن تفضله بما أجاد وأفاد، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ابن سلول كهف اليهود. مشاهد الحب تقتل ابن سلول، فالمدينة تحطم الأصنام وتتنفس التوحيد، فيتهور ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التوقف عن الدعوة. لم يعي هذا الوثني بعد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة. توجه صلى الله عليه وسلم بسؤال لقريبه سعد بن عبادة طالب الرأي. نظر سعد بإجلال إلى نبيه ملتمسا العفو وقائلا: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي بعمامة القيادة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. أدرك صلى الله عليه وسلم من التماس سعد أن الأنصار عند عهدهم وبيعتهم فتلاشى وزن ابن سلول، ورغم أن السلطة بيده صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يمارس ما مارسه الوثنيون من ثقافة الإقصاء في مكة، بل أمر أصحابه وهم الأكثرية بتجاهل شتائم المعارضين الأقلية وهم الوثنيون واليهود، والصبر عليهم والعفو عنهم، بل نزل قرآن يصبرهم ويقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أضحى صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات عدلا وظلا وارفا للمسلمين واليهود والوثنيين، وإلا لما تجرأ أحد منهم حتى على الهمس. أما ابن سلول فاشتعل حقدا يحرق بعضه بعضا، إنه يقرأ هزيمته في كل سعادة أدخلها صلى الله عليه وسلم على كل بيت، يرى نكسته في فرح الكبار وابتسامات الصغار وهم يلتصقون به صلى الله عليه وسلم، يراه في حب وصل درجة لا مثيل لها، في حب تتحدث عنه أنصارية كريمة تدعى أم العلاء فتقول: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، تسابق الأنصار فلم يجدوا بدا من إجراء القرعة، وكأن المهاجرين جوائز، كأنهم هبطوا من السماء هم الأنصار. وقد قال حبيبهم صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ذات يوم يدخل المدينة رجل غريب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده، فاستضافه صلى الله عليه وسلم فلم يجد في بيته سوى ماء. قائد الدولة ليس في بيته سوى ماء. فهتف صلى الله عليه وسلم بشعبه: من يضيف هذا؟ فإذا الإجابة كرم أنصاري تدمع له العين.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك مالك بتعيطي ولحتى الآن مش لابسة؟ الناس عنا، قومي جيبي لهم العصير.
2: أنا أخيتي أتجوز واحد أهبل يعني.
1: ولك هبل يهبلك إن شاء الله، ولك مية بنت بتتمناه. في وحدة يوم خطبتها بتعيط. يلا يا حبيبتي يلا البس بسرعة، يلا نصيبك هذا.
3: وبعدين معك يا نهيل، صار لنا ساعة قاعدين، وين العصير؟
1: أي يلا طول روحك شوية. أي هو أول ما بدهم يجي الناس عدول بدنا نحط لهم العصير. احكوا في مواضيع وتكلموا.
3: ما أنت مش عارف البلا اللي جوا عندي هان. أنت لو قاعدة معانا كان عرفت إيش اللي أنا بدي إياه.
1: طب يلا ثواني ثواني، ولك يلا يا هبة يلا.
3: هيني فايت، خليك الحقن بسرعة. طيب يا أخوي أبو النسر، وكيف الأوضاع عندك وكيف شغلك؟
4: والله ماشي الحمد لله، أنت عارف الوضع صعب على الجميع يعني.
3: يلا يلا ربنا ان شاء الله بفرجها. وانت يا رجب كيف امورك؟
5: مين
3: شغلك يا رجب؟ ماشي
5: لا ما في، وانا قاعد بشتغل اجي تبع الجب لا خبر الكارة وانا قاعد. واخوي ابو النصر قال لي كل مرة بتروح عليه بتقول له هات 100 شيكن لحسن بوديك على الحبس.
3: لا لا لا لا، وقت ايش الحكي هذا صاير؟
4: الله يحرقك يا رجب. لا يا ابو الديب معليش ما تاخذش منه، ما انت عارف يعني رجب صاحب نكته ودمه خفيف يعني.
3: يلا يا سيدي ربنا يهنيه. اها هاي عروستنا اجت، اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا عم.
6: اتفضل يا عم.
4: يسلموا ايديك يسلموا ايديك.
3: عدي يا بنت عم عدي، اعزم على رجب، اعزم على عريسك.
6: اتفضل يا رجب.
5: بدي قرشان اللي بشربش العصير، بدي قرشان انا يا بسكوت على ولد صغار.
4: ولك مش شاي هذا الله لا يهدي لك بالي، هذا عصير اقبع وقبع، ايش بدك في القرشان اللي هلقيه؟
5: مش انت قلت لي بدي اجيب لك قرشان اللي بشربش العصير بالقرشان اللي.
3: ولا يهمك يا رجب انت علينا بقرشان اللي. يا نهيل هاتي لك اسبوعين قرشان اللي من تعون الصغار.
5: بديش اسبوعين، بدي الكيس كله. ها
4: رجب فضحتنا، بس تروح لقيت بشري لك كيس خيش مليان مليان قرشلي، فضحتنا. ولا خلص اسكت.
5: طيب خلص اسكت، شكرا شكرا شكرا يا هبة.
6: العفو.
4: ما شاء الله ما شاء الله على عرستنا، اللهم صل على سيدنا محمد. نيالك يا رجب. ايش بتغمز يا رجب قاعد شايفك، ايش بتغمز ولا؟
5: ليش بغمز؟ مش خطيبتي؟ ليش مش حاطم حمر ومبودرة؟
4: ولك مش هلقيت مش هلقيت يا ولك مش هلقيت يا كلب في الصالة، هذا الكلام بصير مش قدام الناس. ولك خلص روح.
5: طيب مش قال اني سوان بحط الحمرة وبودرة وبتبقى منكرة صبيحهم، ليش مش منكرة؟
3: يا رجب يا رجب يا حبيبي، بس تكتب الكتاب حتتزوج وحطت منكر، تقلقش يا راجل.
5: كيف حالك يا هبة؟
6: الله يسلمك.
5: عشان بدي اخدك بكرة على الضاعة عشان اعلمك كيف طعم الحمار.
3: بس تتجوز يا رجب بتاخدها وبتعلمها كيف طعم الحمار. الله يقطع شرك، ايه صاحب نكتة انت؟
5: ابو النسر ابو النسر،
4: ايش في نكبة تانية احكي؟
5: خايف واحد يسرق البوت تبعي المحطوط برا عشان خبيت ربطات في الدار انا.
4: مع 60 قلعة يا راجل، الله يجعلهم يسرقوه، بجيب لك واحد غيره. بس خلص اسكت. طيب يا عم ابو الديب استبينا خلاص، نتوكل على الله
3: والنعم بالله. الفاتحة نية التوفيق.

0: طيب أبو النسر، ألقيت بالمفيد، كاتب لي كتاب وقتش إن شاء الله؟
1: والله أنا بقول خير البر عاجله، اليوم الخميس، بدكم الخميس الجاي جاهزين، فيش مشكلة.
0: لا يا أخو أبو النسر، أنا بقول يوم الحد أحسن.
1: وليكن يا سيدي، الأحد الأحد.
0: على بركة الله. مبارك يا هبة.
2: الله يبارك فيك.
0: مبارك يا عريسنا، يا نسيبنا، يا رجب.
3: فش مبارك، أنا بدي القرشلة. وين القرشلة يا حاميين؟ تسرقوا القرشلة وتروحوا تبيعوها في سوق الجمعة. وين القرشلة؟
1: وانا قلت لك القرشلة في الدار، في الدار.
3: يا بس السلام عليكم. السلام بكم النشي.
1: طيب يا عم بوديب، تحياتنا وان شاء الله ما تكون تقلنا عليكم.
0: طيب يا جماعة، حياكم الله وشرفتونا.
4: والله وألف مبارك يا رجب.
3: الله بارك فيك. أخبار عندي وعندك كمان.
4: أنا خلص يا رجب متجوز. المهم أنت يا رجب، كيف عروستك؟ حلوة؟
3: بتخوف والله. ودي بس ما حطت ليش لا محمرة ولا مبودرة.
4: في الخطوبة يا رجب بتحطش، لما تكتب الكتاب بتصير تتزوج لك وتزبط حالها إلك، وأنت بتصير تاخد هدايا إلها.
3: إيش هدايا؟ أخذ لها يعني صحن طبيخ.
4: طبيخ في راسك يا رجب، انت بتفكرش الا في الطبيخ. تخد لها فستان، بلطنول، قميص، جوال.
3: ما اعطيها رقم جوالي؟ ما معيش جوال من الاصل.
4: مش رقم يا رجب، تشتري لها جوال جي 7، جي 5، جالكسي، ايفون، اي جوال.
3: ما بعرفش اشتغل عليه انا، جوالك كشاف مكسور الشاشة تبعته.
4: هو اذا انت غبي يا رجب بتفكر كل الناس غبية زيك؟ افهم يا زلم افهم.
3: مش بدك تعطيني انت مصاري عشان انا اروح اجيب لها هدية؟
4: بتقبض من قبضتك وتروح تجيب لها.
3: طيب خلاص ماشي.
4: يلا يا رجب يلا، عشغلك عشغلك يا رجب. المصنع مليان زبالة، بده تنظيف اللي فوق واللي تحت كمان.
3: طيب خلاص، هلقيت بروح بنطف كل عيته.
0: والله ما عرفتك يا رجب.
3: ولا انا ما عرفتكش كمان. انت مين؟ انت تايسون ولا كايسون؟
0: لا انا تايسون يا رجب.
3: ولا رجب، انا مش هتعرفني رجب. لا مش عارف البوت تبعي.
0: لا، فارد شعرك من النص وعامل زي شولي هذا في الفيلم الهندي.
3: مين شوبي؟
0: شولي يا رجب.
3: ما بدي افق من النص عشان بدي، انا ما شيط عشان خطبت. لقيت بدنا نكتب كتاب يوم الاحد، داخد معي 4 قلم وداخد كتاب تبع قراءة تبع صف رابع.
0: يا رجب كتب الكتاب يعني عقد زواج، مش كتاب صف رابع.
3: هم قالوا لك كاتب الكتاب.
0: هو اسمه كاتب الكتاب هذا، لكن هو في الحقيقة عقد زواج.
3: خلاص ما بدي اكتبه، اطلني على طول. كل يوم ضروا عليها، كل يوم اجيب لها قرشلة واجيب لها طبيخ بامية طبيخ فاصوليا.
0: يا رجب العرايس بدهم مش طبايخ، بدهم هدايا، جوالات، فساتين، بلاطين، جاكيتات.
3: خلاص ما بقى عندي اواعي كيس مليان، اشتريتهم من البالي من السوق.
0: بالت مين يا رجب؟ هدول بردوش في الاواعي. هدول بدهم فستان حقه 150 شيكل 200 شيكل،
3: يعني 200,000 ليرة.
0: ايوه
3: خلاص، حقيت بروح بجيب لها وببيعها، ببيع بقولها ب 250 وباخذ منها 300.
0: لا جواز موفق ان شاء الله. عالشغل يا رجب، عالشغل. يلا
5: ايش يا ابو الزكا، بتعملوا خطوبة وبتعملوا عرس وبتعملوا كل حاجة، واحنا مش عالبال يا عمي، مش عالبال بالمرة. نسيت، ما احنا يهود صرنا.
6: دايما هو بقول لك يعني لو قالنا يعني بنخزره قباية معزير ولا قباية قهوة، ما ماخد فكرة عنه انه انا تبعين كذبة يعني، وده يخسر. اخس عليك يا ابو الزكر. اخس.
7: خلصتوا كلامكم ولا لسه؟ إذا عندكم كلام كمان احكوا.
6: لا غلز، ما بيجي عندنا كلام. هيك يا باشا،
5: احنا زعلانين على الاخر يا ابو الزكر، على الاخر زعلانين، مولع معانا ولا بالاعدام. طيب يعني اقل حاجه كله حلو، خلينا نتحل.
7: يا عمي يوم العرس الكم مني احلى صدر حلو، بعدين كم صاحب اللي انا معزمكوش انا يعني.
6: حبيبنا ابو الزكر، حبيبنا.
5: ويكون عندك علم يا ابو الزكر ان هذه الخطوبة خربت علينا كتير.
7: ليش؟ حضرتك كنت بدك تخطب بنت عمي يعني؟
6: ما انا بزراعة قلنا نفكر نسرق رجب، احنا عارفين رجب مخزن مزاري. فلقيت مزار رجب عيروح إلا بنت عمك، يعني مش علاقة واحد نهفه.
5: يعني من الآخر يا أبو الزكر، الخطوبة هادي قطعت رزقتنا وجبتنا أرض أرض يعني.
7: أنتوا بتكوش تعقلوا؟ والكو أنا عقلت من القصة السادة، اعقلوا إن شاء الله تعقلوا.
5: ليش يا أبو الزكر صاير شريف من ورانا يعني؟ أفهم أنا؟
7: إيش يعني؟ حد قال لك إنه أنا صايع وداشر يعني ماليش قيمة؟
5: طبخينها سوا يا أبو الزكر، والحشيش اللي كنا نحشش مع بعض والحبوب اللي كنا نشرب وين راح هذا؟ مع خيالك؟
7: حكيت لكم هذه مرحلة من عمري وانتهت، بدكم ضلنا أصحاب بنمشي دغري، أما بدكم تقولوا لي حشيش وقعدات وحبوب رجاء ابعدوا عنه عن طريقي.
6: يبدو إنه أنت جايب لك صيدة ومزبط حالك، لأن بعرفك بالذكر أنا، لما ما يكونش معك مزاري مو مستعد تسرق الجامع، مستعد تسرق أخوك أبوك تسرق أي واحد، أعرفك أنا بالذكر أعرفك.
7: يا جماعة الخير افهموني، من يوم ما كنت أنا وتايسون واقفين في الورشة وأجت الشرطة ورمينا شكفة الحشيش ورا الورشة، أنا أخذت درس ولا عمري بنساه. بعدين أنا مش مستعد إني أشوه سمعتي وسمعة أهل بيتي وسمعة إخواتي علشان كلام فاضي، أنا لحد الهانة وبس.
5: طب وإحنا كيف بدنا نحصل المصاري يا أبو الزكا؟
7: بدنا نشتغل وندور على شغل محترم علشان ناكل بعرق جبيننا.
5: ولا أبو الزكار هذا مشروع جديد وبدها قاعدة وبدها تفكير كمان.
6: يعني أبو الزكار أنت متصور يعني القرن وأبو العدام بليق عليهم يشتغل شغل محترم؟ بليق علينا نروح على الجامع والزلي؟ بليق علينا نروح نشتغل من السبعة للثمانية ونقبض آخر الشهر؟
7: بدك تعود حالك يا أبو العدام على شغل الحلال، واحدة من التنتين، إما بتشتغل وبتتعب وبتوكل من عرق جبينك وكل الناس بتحترمك، إما بتسرق وبتروح على طريق اللف والدوران ويوم في السجن يوم في المحكمة، وشوف الناس كيف حتنظر لك بنظرة الحقارة.
8: صدقيني يا هبة إنه رجب أحسن من ناس كتير، يكفي إنه قلبه طيب وما بيعرفش اللوم ولا المكر.
2: بس أنت ما شفتوش كيف بيحكي وبيلود في الحكي؟
8: ما هو هانا الدور عليكي، أنت لازم تعلميه وتقفي بجنبه.
2: أنا خايفة ما نسجمش معاه بالمرة.
8: انت حطي في مخك انه انت راح تعيشي تنسجمي وان شاء الله راح تنسجمي، هذا نصيبك وقدرك يا هبة، وان شاء الله ربنا راح يسعدك.
2: خايفة والله لازم خايفة يا وائل.
8: ما تخافيش، اصلا بكل الاحوال عيشتك مع رجب راح تكون احسن من عيشتك مع نهيل بمليون مرة.
9: ايش هالريحة اللي في الصالون يا نهيل؟ انت منطفة سمك هنا منطفة كرش؟
2: بدك الصحيح، من حد ما رجب إجا وشلح بوته والريحة مش راضية تروح.
9: وأنا بقول وين شميت الريحة هادي؟ وين شميتها؟ يخرب بيته، ما تقول إلا رجليه بيفرزوا إفرازات غريبة. إيش هالنكبة هادي؟ بتحممش؟ بيغسلش رجليه؟
2: طول الوقت بيشتغل في الزبالة وبينظف، إيش بدها تكون ريحته؟
9: واحد رايع الناس يخطب، يجيب له قوت جديد، يجيب له زنوبة.
2: اي خلاص عاد، انت بدك العنب ولا بدك تقاتل النطور؟
9: طيب يا من العنب والنطور، بكرة بس يجي هو ومرته ينملوا ليلتين ثلاثة عنا، ما تقعديش تقاتلي فيها.
2: ولا مقاتلة فيك ولا في غيرك، حتحمله، المهم يجي ياخد هبة والله يسهل عليه. المهم وقتش بدهم يعطوك المصاري؟
9: احنا كتبنا الكتاب، بس نكتب الكتاب.
2: دير بالك اصحك يقولوا لك بالتقسيط.
9: ما تقلقيش المصاري حيكونوا معايا.
0: والله وألف مبارك أبو النساء، والله وأخير الرجب يصير عريس.
1: شايف بالله من عجائب الدنيا السبعة. إيه؟
0: لا لا عادي، ليش هو مش من حقه يتجوز يعني؟
1: عارف قول الله يعيني، أنا قديش بدي أدفع من جيبت هالقد.
0: وليش تدفع من جيبته؟ أنا بعرف رجب من هو هالقد، هو بيشتغل في الزبالة وبيحوش مصاري. يعني معقول محوشكوش 20-30 ألف دينار؟
1: لا 50-60 بالمرة، واشترى له برجين ثلاثة. مالك يا بلبل ايش قصتك انت؟ بجيب 10 قروش بحط عليهم 5 عشان يحطن على بطنه، وتقول لي انت 30 ألف؟ لا حلو هذا.
0: المهم ألف مبارك، بس وقتش كتب الكتاب؟
1: يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
0: طب دير بالك السوبر ماركت بده صدر.
1: ولا يهمك يا بلبل من عيوني. يلا يا ولا ولا، جهزت حالك؟ خلصنا بدنا ناخد السيارة ونطلع على الناس نكتب الكتاب. يلا نيني.
3: طيب هاي قاعد بلبس أنا.
1: دير بالك ها، إذا بتلبس البوت اللي ريحته كأنك دابح فيه أربع دجاجات ولا مصننات فيه بخلص عليك، سامع؟
3: واش بدي ألبسك، أنا بحب ألبس البوت هذا زي بوت ميسي.
1: ميسي في عينك إن شاء الله. البس صندل، روح البس صندل عشان رجليك ضلن متاويات وما ما يطلعنش ريحة تفضحنا قدام العالم.
3: وأصبع الكبيرة عشان أعوج هيك والأظفر خش على أصابع التانيات.
1: ولكن أنت كلك مشوه، إن أصابعك بس. اسمع اسمع، في كاوتش اللي بيضة هيا ورا الخزانة، روح البسها بتستر رجليك وأحسن من البوت تبعك.
3: ما لبستها وامبايح ومزعتها أنا.
1: بربك لبسها ومزعها ولا؟
3: اطفر يا اجل فيها وما مزحها، ما مش انا مزحتها، اطفري.
1: الله يخرب بيته اظفرك، ولك هو انت اظافرك زي الناس، انت كلك عبعضك زي الناس. حسبي الله ونعم الوكيل عليك بس.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث عن قتل النفس بغير حق، ونتناول هذه الكبيرة من الكبائر السبعين التي نتناولها ونتحدث عنها في برنامج على شفا جرف هار. قتل النفس بغير حق كبيرة سنتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، وفيه نتناول الكبائر السبعين. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، ومن ذلك أيضا ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صور ومشاهد تشجع على الفتن التي تؤدي إلى القتل، إلى نقل الأخبار التي تؤجج الفتن والصراعات المذهبية والشقاقات الطائفية والنزاعات العرقية. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. هذا خلق الله. هذا خلق الله. خلق الليل والنهار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى لنتحدث سويا في هذا اللقاء عن خلق الليل والنهار.
1: مستمعين الكرام، نواصل في حلقات هذا البرنامج التعرف على أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح، وفي حلقتنا هذه نفصل الحديث عن خلق الليل والنهار.

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف اختصارا بتفسير السعدي: جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا ينبغي العبادة إلا له. وجعل الله الليل مظلما للسكون فيه والراحة، وجعل النهار مضيئا لتطلبوا رزق الله في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم.
1: ويتوالى الليل والنهار، وعن طريق اختلاف هيئة القمر تعرفون الأيام والأشهر، وتتعلمون حساب عدد السنين، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم في الحياة الدنيا.
0: وخلق الليل والنهار يدل على رحمة الله تعالى، فالنهار جعل للكد والعمل والسعي في ابتغاء الرزق، أما الليل فقد جعله الله تعالى للسكون وطلب الراحة. وهاتان نعمتان عظيمتان تستحقان حمد الله الخالق وشكره سبحانه. ومن رحمة

ويؤكد الحق سبحانه وتعالى أن الليل والنهار آيتين ومعجزتين من معجزاته سبحانه في الكون، وهو المستحق

ومن العجيب في خلق الليل والنهار التداخل اللطيف في نهاية أحدهما وبداية الآخر، فلا ينتهي النهار نهاية حادة مفاجئة يعقبه مباشرة ليل شديد حالك الظلمة، كما لا ينتهي الليل فجأة ويعقبه نهار شديد الضوء تتوسطه شمس حارقة في كبد السماء. لا يأتي شيء من ذلك أبدا، بل يذهب أحدهما ويأتي الآخر بالتدريج الذي ترتاح له المخلوقات الحية. يقول جل شأنه:

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره الرائع: التحرير والتنوير. والابتداء بالليل لأن أمره أعجب، إذ كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية، والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة، حيث لا تلازم عملا متماثلا، ويتأكد ذلك في الآية التالية: ألم

0: يقول علماء الفلك والكون إن تعاقب الليل والنهار يحدث بسبب دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فالأرض تتحرك بما عليها ومن عليها حركة دائبة مستمرة، وتكمل دورة كاملة من حركتها حول نفسها كل 24 ساعة، ولأنها أشبه بالكرة ينشأ عن ذلك الليل والنهار وتدرجه على المواقع المختلفة على سطح الأرض.
1: وهناك سؤال مهم بل غاية في الأهمية طرحه الحق سبحانه وتعالى على البشرية في القرآن الكريم.

0: تشكرون.
1: إن الناس لطول ما اعتادوا عليه من كر الجديدين أي الليل والنهار ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى، ولا يروع البشر مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا، ولا يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادرا، ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهم وإنقاذ من البلا والدمار أو التعطل والبوار أو الملل والهمود.
2: إن القرآن الكريم يوقظ الناس من همود الإلف والعادة، ويلفت انتباههم إلى تملي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة، وذلك حين يخيل

0: إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا، وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان.
1: إن الناس يشتاقون إلى نور الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء، ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب، فكيف بهم لو فقدوا الضياء ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ذلك على فرض أنهم ظلوا أحياء. والأغلب أن الحياة معرضة للتلف والبوار لو لم يطلع عليها النهار.
0: وكذلك فإن الناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار، ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف، ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار.
1: إن الحياة تحتاج إلى فترة الليل ليجدد الإنسان ما أنفقه من طاقة في نشاط النهار، فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟
0: لقد خلق الله تعالى كل شيء بقدر، وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير، وكل شيء عنده بمقدار. فالليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل.
1: إن توالي الليل والنهار نعمة وفضل من الله تعالى، اختارها سبحانه عن رحمة وعلم وحكمة ربما يغفل عنها الناس لطول الإلف والتكرار.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة، وقد تحدثنا فيها عن خلق الليل والنهار. على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نواصل البحث في مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. ترجم ابن الجوزي في هذا الكتاب، وهو يترجم للأولياء من النساء، ترجم لامرأة سنقرأ عنها الآن، اسمها راهبة، ولم ينسبها، يعني من أبوها ما معروفه. قال عثمان ابن سودة: كانت أمه من العابدات يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. ألا هذه امرأة تحتضر، وعهدنا بالذين يحتضرون أنهم لا يتكلمون أو أنهم يخطئون الكلام إذا تكلموا، ونادر من سمعنا أنه يتكلم كلاما موزونا، لكن هذه المرأة تتكلم كلاما موزونا واضحا جليا، تخاطب ربها تقول: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. بلا ريب أيها الإخوة بأن المرء يموت على ما عاش عليه، فمن عاش على الذكر يموت على الذكر، من عاش على مناجاة الله والدعاء يموت على مناجاة الله والدعاء، من عاش على الغناء يموت على الغناء. ذكروا بأن رجلا احتضر وكان مولعا بالغناء في حياته، فلما احتضر جاء من يذكره بلا إله إلا الله فجعل يغني أغنية ثم مات. يموت المرء على ما عاش عليه. لنا قريبة بعيدة كانت تكثر في حياتها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاتها بحين أصيبت بفالج، تعطلت عندها الحركة وتعطل عندها الكلام، فكانت لا تتكلم بشيء إلا بكلمة واحدة، والطبيب لما أخبر وسمعها تنطق هذه الكلمة قال: هذا الأمر لا يكون في الطب، الطب يا بيحكي يا ما بيحكي، أما يحكي كلام وما يحكي كلام ما بيكون في الطب. فتعطل عندها الكلام إلا كلمة واحدة كانت تقول: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة واضحة، غير هيك ما يتكلم بشيء. سبحان الله. وماتت على هذه الكلمة لا تنطق إلا بها. من عاش على شيء مات عليه. ذلك يا شباب يا أخوان يا رجال، اجتهدوا أن تعيشوا على القرآن الكريم. لعلكم رأيتم مقاطع واتس وصلتكم لرجال من داخل البلد أو من خارج البلد وهو في غيبوبة. هذا في الطب لا يكون، يعني من كان في غيبوبة خلاص هو في غيبوبة، ما يتصل مع هذا العالم بشيء، لكن هو كان حافظ للقرآن الكريم لعلكم رأيتموها، فهو يقرأ القرآن الكريم وهو في غيبوبة الموت ثم مات. كان واحد من أساتذتنا في القرآن الكريم مشغول بالقرآن الكريم، أحيانا يكون نائما في بيته فابنه أو بنته عم بيصلوا أمامه قيام الليل والأب نائم،
إذا خربط الولد بالقراءة بقيام الليل بالقرآن الأب يرده صلح له. هو كان أستاذ القرآن الكريم، هو يقرئ الناس. والله مرة كنت رايح من هون باتجاه ركن الدين، بس ماشي أنا بطريق الروضة فوق النهر أو تحت النهر، فأنا ماشي وهو قبالتي الآن، رأيته الشيخ كمان ماشي على الرصيف، جاءت عيني بعينه، نحن متقابلان بس أنا بعيد شيئا عنه، فضحكت له للشيخ وأسرعت الخطى أنه لا بدي أركض سلم عليه. الشيخ ما ضحك لي ولا ظهر منه أي يعني ردة فعل مبادرة، غير أنه كانت من عادته أنه يتمتم بالقرآن الكريم يحرك شفتيه، وهو ماشي عم يحرك شفتيه. الآن أنا اقتربت منه أكثر والشيخ ينظر عينه بعيني بس هو يتمتم بالقرآن الكريم. والله يا أخوان قلت لن أسلم عليه، سأنتظر. صرنا قبالة بعضنا البعض، وجاوزته وجاوزني وهو لم يرني يقرأ القرآن الكريم. من عاش على شيء مات عليه. نصيحة يا شباب، كون ليكن عيشكم مع الذكر، ليكن عيشكم مع القرآن، ليكن عيشكم مع فعل الخير، ليكن عيشكم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكن عيشكم مع بر الوالدين، ليكن عيشكم مع الصلاة. سيدنا عمر لما طعن دخل بغيبوبة، قال كانوا لما بدهم يفيقوا غائب هو، يقولوا له الصلاة يا عمر، يقوم. من عاش على شيء مات عليه. وديروا بالكم ترافقوا أصحاب أشرار، أصحاب فجار، أصحاب غير جيدين يأخذونكم إلى أماكن شريرة، لا سمح الله لا سمح الله تستمر مع المرأة هذه الحالة فيموت عليها. قال لي شاب يدخن، قلت له أسأل الله أن يمنع عنك المشروبات، فقال أنا قصدي مشروبات يعني التدخين. فقال لي، قال لي أعوذ بالله يا أستاذ أنا ما بشرب أي مشروب. قال لي بس مرة لي أصدقاء شربوني حشيش وأنا لا أدري، بس هيك أرادوا أنه يوقعوني. قال لي فشربتها وعلقت بها. ديروا بالكم يا شباب صاحبوا أصحاب أشرار، بيوقعك في شر يخشى أن يبقى هذا الشر معك طيلة عمرك، أو يخشى أن يموت الإنسان على هذا الشر. خليك مع الصالحين، هؤلاء الصالحون يأخذونك باتجاه الخير. فهذه راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، قالت يا ذخري وذخيرتي ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. هذا ابن عم يحكي. قال فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت يا أماه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان. البرزخ يعني هي الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، بس الفرشة تبعها كلها من ريحان. طبعا يلي عايشة مع يا ذخري وذخيرتي أنت عدتي عند موت في حياتي ومماتي، أي بدها تلاقي ريحان بآخرته. أما إذا واحد عايش عم بيغني وبعيد عن أوامر الله ومات عليها الأمر صعب. قال يا أمه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما أنه بعملك الصالح في أنس وراحة لأنه هو أول منزل من منازل الآخرة، وإما لا سمح الله إذا في سوء يبدأ الحساب. قلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من عند أهلك. قلت له أنا بستبشر فيك لما بتجي.
يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر بذلك من حولي من الأموات. أنه هو بدعي لأمه، بدعي للأموات الذين يحضرون، فبيفرحوا. اتفق العلماء أيها الإخوة أن الدعاء يصل للميت، وأن الصدقة تصل للميت، الدعاء والصدقة. لما كنا عم نركب هذا الرواق أو الساتر الشادر في مدخل المسجد من أشهر، يمكن ستة أشهر سنة، فجاء أخ يحضر معنا وهو موجود الآن، قال: أستاذ، هاد شو بده يكلف هذا الشادر؟ قلت له: والله سأل هذا الأخ، يعني كان في أخ هو معني بالأمر، سأله يمكن وقتها 800,000. قال لي: أنا والدي متوفى، توفى الله تعالى والده، وحابب ساوي له شغلة، بقى ممكن اسمه عم تساوي هيك بالجامع، أنا بدي أدفع 500,000. ولا إلا أستاذ 800,000 أنا بدي أدفع. نالوا الله يجزيك الخير، تواصل أنت والأخ. بالفعل ركبوا الله يجزيهم الخير الشادر، مشان يوم الجمعة يعني اللي بيصلوا برا، مشان بيكونوا بالظل. بعد أسبوع إجا لعندي، قال لي: شفت أبي بالمنام، بقى هو ساوى الشادر إنه عن روح أبوه. قال لي: شفت أبي بالمنام لابس أواعي حلوة. قال له: أبي كيفك؟ قال له: أنا هلأ كتير مبسوط. شو معناتها؟ معناتها وصلت الكسوة لعند الميت، الصدقة بتوصل. قلت لكم مرة عندي بنت صغيرة، بقى أنا أخي متوفى وزوجتي أختها متوفى، فعندي بنت صغيرة، أنا وجاي على الجامع بدرس التنين، أعطتني 500. قلت لها: شو هدول؟ قالت لي: بابا، أنت ورايح الجامع حطهم بالصندوق تبع الجامع تبع التبرعات. قلت لها: ليش؟ قالت لي: هدون واحدة عن روح عمي وواحدة عن روح خالتي. قلت لها: الله يرضى عليك، هاتي. والله بالفعل أنا جيت حطيتهم بالصندوق وساويت الدرس، وتأخرت بعد الدرس، رجعت متأخرا إلى البيت، الأولاد نايمين. في الصبح، في الصباح إجت بنتي لعندي، قالت لي: بابا، دفعتهم 500؟ قلت لها: إيه. قالت لي: شفت عمي بالمنام نفس الليلة، أنا دافعهم المساء. إجا لعندي من بعيد، ضحك وراح. بعدين إجت خالتي من بعيد، ضحكت وراحت. قلت لها: بابا، معناتها وصلوا 500. اتفق العلماء على أن الصدقة تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالصدقة بإذن الله تصل للميت بالأدلة، والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة شو هي؟ دعاء، ما هيك؟ ندعو للمتوفى. طيب ماذا عن قراءة القرآن؟ إذا أرينا ختمة عن روح متوفى تصل، إذا أرينا الفاتحة إلى روح متوفى، إذا أرينا سور من القرآن الكريم إلى روحه بتصل. القرآن الكريم قراءته وتلاوته خير، ففيها أجور. فأنت بعد القراءة، بعد القراءة تقول: اللهم أوصل مثل ثواب هذه أو ما أعطيتني من هذه الختمة إلى روح فلان، فأنت تدعو. فبالدعاء أكيد بإذن الله، بإذن الله تعالى يستجيبه الله تعالى، إن شاء أعطاه للميت أكثر وأقل وما شابه. طيب، هل الميت يعلم بأخبار الزائرين؟ جواب: نعم. هل يسمعك إذا وقفت على قبره وحدثته؟ جواب: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة أحد، غزوة بدر، وجمعوا قتلى المشركين، راحوا المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المشركين أن يجمعوا أن يدفنوا في منطقة اسمها القليب، كأنه بئر قديم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على فم البئر وقال: يا عمر ابن هشام، هذا أبو جهل، يا فلان الفلان، أمية ابن خلف أظن، يا فلان يا فلان، ينادي عليهم بأسمائهم، يقول: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من جيف لا أرواح فيها؟
قال ما أنتم بأسمع لي منهم، هن عم يسمعوني مثلكم، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. فالميت بيوصلوا يعني ما تقرأه الجواب بإذن الله تعالى، تصل الصدقة نعم، يصل الدعاء نعم، يعلم بزيارتك له نعم. والآن هذه نحن نقرأ في ترجمة الأولياء، هذه راهبة تحدث ابنها، يحدث في قصتها بأنها تقول له بأنه لا تقطعني من الزيارة في كل أسبوع. في أخ كان موجود معنا وسافر الله يسر له، سبحان الله مفتوح عليه في الدنيا فتح عجيب. فأنا سألته يعني في سر أكيد عامله هالزلمة، فحكى لي فعلا شغلة عجيبة. هو مرضي كثير لوالدته، ماتت أمه مدفونة بباب صغير. قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بنزل إلى بعد العصر أزور أمي. ما شاء الله، قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم. قال لي أقرأ سورة ياسين وأعود. سبحان الله، فالميت يعلم بزيارة من يزوره. نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا برحمته، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بذكره، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وعند موتنا وفي قبورنا وعند حشرنا ونشرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، يا رب اللهم ارحم غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وتقبل أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وألقى الرعب في قلوب أعدائنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، التب بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي إلهي، بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الملك الموكل بها: يا عبد الله، لقد أقبل عليك أرحم الراحمين، فاسأل ما تشاء. إلهي، إلهي يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أيها السادة الموحدون، من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الوليد؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الأحد؟ من المولى؟ من النصير؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من المجيد؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي أستحي أن أسألك ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أين محبتي؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا أبا القاسم أخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عن من ظلمك ووصلت من قطعك وأحسنت إلى من أساء إليك احسنت الى من اساء اليك، كان نطقك يا رسول الله بكرا، وكان صمتك يا رسول الله عبرة، وكان نظرك يا رسول الله فكرة. انت النبي، انت النبي الذي اعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون واقدام داود وصبر ايوب وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى، كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء، يا سماء ما طاولتها سماء. سيدي سيدي سيدي يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء ما طاولتها سماء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. سيدي حبيب قلبي، يعز على نفسي ان يأتي مولدك الكريم وقطعة غالية من ارضك تداس باقدام الشيوعيين. عزيز على نفسي يا سيدي يا رسول الله، ان تأتي ايام مولدك والملايين من امتك في افغانستان تحرق بنار النابل وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية، فماذا اقول؟ اسمح لي، اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك اشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما ابرعك يا ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس الحادي والخمسين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى جامعة الشهداء لأسأل هذا السؤال الضخم: ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمة؟ فاذا ما عرفنا اسباب النصر عملنا بها، واذا ما اتضحت لنا اسباب الهزيمة طرقناها واغلقنا الابواب امامها. اما اسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال، واما اسباب هزائم المجتمعات فانها مرة ولا بد ان نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. اسباب الهزيمة ثلاث:

تأكل. انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواسع الديني. وتعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الاوائل. ايها السادة الاعزاء، اما المكان فعلى ارض الروم، واما الزمان ففي ايام الخلافة الصديقية في ايام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو ابو بكر. ابو بكر كما روى الرواه ان ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا. قال الملك: يا رب اعطني 100,000 جناح واعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك واعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشي. فأعطاه الله ما طلب، أعطاه 100,000 جناح وفي كل جناح قوة 100,000 ملك. وطاف الملك بهذه الاجنحة 100,000 عام ولكنه وجد نفسه امام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول: ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له احدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان ايها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: اتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت الا جزءا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ ان الذي حدث عجيب ورهيب. تولى ابو بكر الخلافة بعد ان لحق الحبيب بالرفيق الاعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا، وكان على حدود دولة الاسلام امبراطورية الروم تهدد الحدود الشمالية لدولة الاسلام، كما ان دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا تحاول ان تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها. فماذا يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ايرسل الى امريكا مستنجدا: الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى الصين طالبا مددها: الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى روسيا مقبلا يديها: العزة لله ولرسوله.

0: وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين ومانع الزكاة؟ الى من يرسل؟ الى من يرسل؟ الى المستر هرق ام الى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، انما ضغط على ارقام تليفون. هذا التليفون لا يوصل الا الى واحد، لان التليفون رقم واحد مكتوب عليه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يا لله يا لله يا لله للمسلمين، مسلمون اعتمدوا على غيره. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. اذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الاسلام وسيف الله هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية. لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان وابو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، الألوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب الاستنزاف. لكن الأنباء ترامت من المخابرات العامة الإسلامية ومن المخابرات العسكرية الإسلامية، ترامت الى خليفة رسول الله ابي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، ان هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة. 240,000 جمع 240,000 240,000 ربع مليون جندي جهزها هرقل. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغزارا ومدرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير. فلم يبقى بين تحت روسيا وحدود ايران الا 30 كيلومترا، فما رد الفعل؟ سلبيات قاتلة، سلبيات وفرقة. لماذا لا يدخلان؟ لماذا لا يكفلان وقد اجمع ائمة الاسلام ان قدم العدو اذا وطئت شبرا من ارض المسلمين وجب على المسلمين رجالا ونساء وكبارا وشيوخا واطفالا ان يهبوا للقتال في سبيل الله، حتى قال الفقهاء ان الزوجة تخرج مجاهدة بدون اذن زوجها، وان العبد يخرج مجاهدا بدون اذن سيده. فلماذا تجمدت اقدامنا؟ لماذا تجمدت اقدامنا واوشك كف القضاء ان يملأ كأس العمر هناك، والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون يظنون ان روسيا ستجاملهم؟ لا. ماذا دهانا؟ ماذا دهانا؟ تعالوا الى سيرة اجدادنا وابطالنا. ان جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى، لكن المدينة فيها اسد حصور، ليس في المدينة حملان، ليس في المدينة حمل وديع، ان في المدينة اسدا رئبالا يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب. ان في المدينة اسدا اسمه ابو بكر، فماذا يفعل؟ ايستسلم لهرقل؟ ايطأطئ الرأس لغير الله؟ ايعقد مع هرقل صلحا؟ ايعقد مع هرقل هدنة؟ لا، انه لا يملك الرزق والروح الا الله، لا يملك الرزق والروح الا الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقصع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله، وحد الله. ايستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد ارسل امرا عاجلا الى قائد حملة المسلمين على الفرس، ارسل امرا عاجلا الى خالد بن الوليد. وما ادراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ووصل الإنذار إلى خالد بعد أن ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها، ووضع رجله على أرض أمينة فاستخلف خالد لواء الاسلام المثنى بن حارثة وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس الى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟ وكيف الوصول الى جيش المسلمين في بلاد الروم؟ اتدرون ماذا صنع خالد؟ خالد الذي قال عنه ابو بكر الصديق: عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. لم يكن معه صهاريج يملؤها ماء، فماذا يصنع اذا عطش الجيش في الطريق؟ ان خالدا اختار طريقا صحراويا وعرا، عطش الابل، عطش الجمال، فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت اكراشها وقال: اذا عطشنا في الطريق ذبحنا الجمل فشربنا ما في جوفه من الماء واكلنا لحمه. جعل من الجمال امدادات تموينية الهية، عقل نير وعبقرية فذة وفكر صائب ورأي ثاقب وفهم عميق وقلب ثابت ثابت ثابت. وصار الجيش اخترق طريقا صحراويا من مدينة الحيرة الى دومة الجندل الى مدينة القراقرة الى قرية سوى، حيث اخترق الخطوط الخلفية لجيش هرقل، ثم التحق باخوانه الاربعة على ارض الروم وعلى مقربة من اليرموك في مكان اسمه اجنادين على نهر اليرموك. التقى خالد باركان حرب الجيش الاسلام، لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، لواء الاسلام عمرو بن العاص، لواء الاسلام شرحبيل بن حسنة. وعقد خالد جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية قال فيها لإخوانه: إن عدد العدو 240,000 وعدد جنودنا لا يزيد على 40,000. سدس عدد العدو 1/6 من عدد الاعداء، لكن الاسلام لا يؤمن بالكثرة لان الاسلام يؤمن بالواحد. الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجيش، ولقد رأينا في الحرب العالمية الثانية ان جيش ايطاليا لم تكن معنوياته عالية على الرغم من كثرة عدده، ولذلك كان الحلفاء يعتبرون المناطق التي يرابط فيها جيش موسوليني كانوا يعتبرونها فراغا عسكريا، لكن كل واحد من الذين مع خالد لو وقف على وجه الارض لتزلزلت تحت قدميه الارض. لماذا؟ لانه يحمل قرآن، ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال للألوية الأربعة: لا بد أن نحارب العدو على تعبئة علمية قوية، سأقسم إمارة الجيش على 5 أيام، كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. خالد طوق أعظم إمبراطوريتين، طوق المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، طوق المعسكر الشرقي متمثلا في بلاد فارس، والمعسكر الغربي متمثلا في قوات الروم، طوقها بذراعيه في مدة 13 شهرا. ولذلك كان مارشال الجو الألماني هم بن درد كان يقول إن خالد بن الوليد هو أستاذ السرعات في الحرب، هكذا قال مارشال الجو الألماني هندنبرغ إن خالد بن الوليد هو أستاذ السرعات في الحرب. أعطوني اليوم الأول فأعطوه، فماذا صنع خالد؟ قسم الجيش الى 38 كتيبة، جعل القلب مكونا من 18 كتيبة، على رأسها لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، وجعل الميمنة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، وأصدر قرارا يوميا بتولية أبي الدرداء القضاء العسكري الميداني، وأصدر قرارا آخر بتولية أبي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. انها موقعة اليرموك، انها حقيقة وليست مسرحية، انها معركة وليست نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. عبى الجيش على الوجه الذي ذكرناه: ابو عبيدة، عمرو، شرحبيل، يزيد ابن ابي سفيان. ثم اجتمع بهيئة الاركان وقال له: لقد صممت خطتي على ان افصل بين فرسان الروم ومشافي، سنحمل على قوات الروم حملة صادقة، نفصل بين الفرسان والمشاة، فاذا ما رأيتم الفرسان قد اقتحمت خطوطنا فافتحوا لها المجال ودعوها تتوغل، دعوها لا تقف امامها، فقد اعددت لها كمينا مكونا من قوة احتياطي من فرسان المسلمين الموحدين. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تفرغوا لضرب مشاة الروم بعد ان نفصل بين فرسانها ومشاتها، نخلو بالمشاة ونقضي عليه. واختار خالد لجيشه مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخط الامدادات التموينية، وقبل ان يجري حركة الالتفات حول فرسان الروم وقبل ان يطوق المشاة. ماذا كان موقع الروم؟ كانوا يرابطون في سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك عند التقائه بنهر الاردن، وكان موقعهم على شكل نصف دائرة، وكان هذا الموقع يشرف على منخفض سحيق. هذا المنخفض السحيق كان عبارة عن خندق خططه الله العلي العظيم ليكون مقبرة لجيش الملحدين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل احضر فرقة من اضواء المدينة لتطرب الجيش ليلة المعركة؟ ان الجيش ظل مرابطا من شهر صفر 313 هجرية، اي بعد وفاة النبي بحولين اثنين، الى ان مضى ربيع ثم ربيع ثم جاء شهر جمادى الاولى، وطالت المدة على مرابطة الروم، طالت المدة، فصمموا على ان يبدأوا الهجوم على خالد. هل بات خالد ليلتها مع الفرقة الموسيقية يصلح اوتار ويشدها؟ لا، انه بات يشد اوتار القلوب بقول لا اله الا الله. باتوا في صلاة، وباتوا في قرآن، وباتوا في ذكر لله الواحد الديان. لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الأكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور او السمع، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، انما كان في الصفوف الاولى، كان في الصفوف الاولى، ليس امامه احد الا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فأمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله مرة، جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم عصيا فدفعت بكم إلى حضيض الغبراء، وجربتم أمريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربتم انجلترا فحلت الاخلاق وضيعت الارزاق، الا تجربون الله الواحد القهار مرة؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جمادى الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ، اعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغسلينها وحياتها وعقاربها وزقومها لتستقبل ارواح اعداء الله. هكذا ودارت رحى الحرب، وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة، فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، واذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الامامية لجيش الاسلام، ففسح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد اعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقت فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها، وعندئذ كانت اسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي اعده الله رب العالمين. وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. اتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون من امام المسلمين كما تفر الارانب من الذئاب، ولذلك كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، فكانوا 5 في سلسلة، وكانوا كل 7 في سلسلة، حتى اذا فر واحد سحب الاخرين وراءه، فكان خالد اذا ضرب واحدا جر وراءه 5 وجر وراءه 6، فمن لم تأكله السيوف المسلمة اكله نهر اليرموك غريقا، واكله الخندق الذي خطط له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000، قتلوا 200,000. وما ان طلع فجر اليوم 29 من شهر جمادى الاولى، حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور، وكان تيودور هذا شقيق الامبراطور هرقل، اخوه هو الامبراطور، وكان اخوه هرقل في حمص ينتظر الانباء العسكرية على احر من الجمر، تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها ازمنة وقرون. اخذ انتظر اخبار المعركة، ماذا فعل تيودور مع خالد بن الوليد، وماذا سيفعل هو مع ابي بكر الصديق، وما هي الا ساعات، استغفر الله، بل سويعات، حتى كان تيودور، حتى كان قائدهم يفر هاربا الى اخيه في حمص. وكان خالد قد ارسل الى ابي بكر ينتجه ويذكره ويعلمه بنتيجة المعركة. يوم واحد كان خالد يصلي الفجر في خيمة تيودور شقيق هرقل الامبراطور العظيم، وقبل ان تصل اخبار المعركة الى الخليفة الصديق وبينما البريد الحربي في طريقه الى ابي بكر، اتدرون اين كان ابو بكر ساعتها؟ كان بجوار الله رب العالمين، كان قد انتقل الى جوار الله بعدما ابلى بلاء حسنا ورفع راية الاسلام عالية. انه خالد، انه خالد اشتاب الصرعات في الحرب، انه خالد الذي قال عنه الصديق عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، انه خالد الذي قال عنه الصديق والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وبعد معركة اليرموك ارسل انذارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى عظيم الفرس وقال له يا كسرى اسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة، فرد عليه حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد، خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته كم قصرا ترك وكم مليونا أودعها في بنوك أمريكا؟ أتدرون يوم مات خالد كم عزبة تركها لأولاده؟ أتدرون يوم مات خالد كم سيارة من طراز الشفرليه او من طراز المرسيدس بنز او الدادسون او الفيات او الروز رايز كم سيارة ترك؟ اتدرون يوم مات خالد فاقم عين الردة ومدمر الجبابرة ومؤدب القاصرة ومحطم الاكاسرة؟ اتدرون كم فدانا طرد؟ كم مزرعة للدواجن طرد؟ كم مزرعة للموالح طرد؟ ان الاجابة على هذه الاسئلة اجابة تخشع لها القلوب، ولذلك اجدني في مسيس الحاجة الى ان اعود بحضراتكم من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا. من هنالك حيث المدينة المنورة وصديقها، الى هناك حيث اليرموك وخالد، الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وانك لعلى خلق عظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا. فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا. أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك، والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا، لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي، لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها، إن أعطانا ألا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا ألا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، فتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان، فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
5: نعم.
4: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم، نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري

الحلال والحرام فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك ولا عن عدد أموالك ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان. الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض.
وكان الله على كل شيء مقدر.

0: مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: وإن كتاب الله أوثق شافعٍ.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد، لا. ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن سمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى رئيس علينا خليناك الرئيس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جن أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حاطط إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو داخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده، تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس، تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد. شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه فيفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقول له يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقولك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالرجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الرجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز إن أنت لو حد أساء إليك وأنت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، إنما قول الحق والحق قوي، لأن الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى، ولو أنت مؤيد من الحق جل في علاه صوتك هيوصل. ربنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. ترجم ابن الجوزي في هذا الكتاب، وهو يترجم للأولياء من النساء، ترجم لامرأة سنقرأ عنها الآن، اسمها راهبة ولم ينسبها، يعني من أبوها ما معروفه. قال عثمان ابن سودة: كانت أمه من العابدات يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. ألا هذه امرأة تحتضر، وعهدنا بالذين يحتضرون أنهم لا يتكلمون أو أنهم يخطئون الكلام إذا تكلموا، ونادر من سمعنا أنه يتكلم كلاما موزونا. لكن هذه المرأة تتكلم كلاما موزونا واضحا جليا، تخاطب ربها تقول: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. بلا ريب أيها الإخوة بأن المرء يموت على ما عاش عليه، فمن عاش على الذكر يموت على الذكر، من عاش على مناجاة الله والدعاء يموت على مناجاة الله والدعاء، من عاش على الغناء يموت على الغناء. ذكروا بأن رجلا احتضر وكان مولعا بالغناء في حياته، فلما احتضر جاء من يذكره بلا إله إلا الله فجعل يغني أغنية ثم مات. يموت المرء على ما عاش عليه. لنا قريبة بعيدة كانت تكثر في حياتها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاتها بحين أصيبت بفالج، تعطلت عندها الحركة وتعطل عندها الكلام، فكانت لا تتكلم بشيء إلا بكلمة واحدة. والطبيب لما أخبر وسمعها تنطق هذه الكلمة قال: هذا الأمر لا يكون في الطب، الطب يا بيحكي يا ما بيحكي، أما يحكي كلام وما يحكي كلام ما بيكون في الطب. فتعطل عندها الكلام إلا كلمة واحدة كانت تقول: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة واضحة، غير هيك ما يتكلم بشيء. سبحان الله. وماتت على هذه الكلمة لا تنطق إلا بها. من عاش على شيء مات عليه. ذلك يا شباب يا أخوان يا رجال، اجتهدوا أن تعيشوا على القرآن الكريم. لعلكم رأيتم مقاطع واتس وصلتكم لرجال من داخل البلد أو من خارج البلد وهو في غيبوبة. هذا في الطب لا يكون، يعني من كان في غيبوبة خلاص هو في غيبوبة، ما يتصل مع هذا العالم بشيء، لكن هو كان حافظ للقرآن الكريم لعلكم رأيتموها، فهو يقرأ القرآن الكريم وهو في غيبوبة الموت ثم مات. كان واحد من أساتذتنا في القرآن الكريم مشغول بالقرآن الكريم، أحيانا يكون نائما في بيته فابنه أو بنته عم بيصلوا أمامه قيام الليل والأب نائم، إذا خربط
الولد بالقراءة بقيام الليل بالقرآن الأب يرده صلح له. هو كان أستاذ القرآن الكريم، هو يقرئ الناس. والله مرة كنت رايح من هون باتجاه ركن الدين، بس ماشي أنا بطريق الروضة فوق النهر أو تحت النهر، فأنا ماشي وهو قبالتي الآن، رأيته الشيخ كمان ماشي على الرصيف، جاءت عيني بعينه، نحن متقابلان بس أنا بعيد شيئا عنه، فضحكت له للشيخ وأسرعت الخطى أنه لا بدي أركض سلم عليه. الشيخ ما ضحك لي ولا ظهر منه أي يعني ردة فعل مبادرة، غير أنه كانت من عادته أنه يتمتم بالقرآن الكريم يحرك شفتيه، وهو ماشي عم يحرك شفتيه. الآن أنا اقتربت منه أكثر والشيخ ينظر عينه بعيني بس هو يتمتم بالقرآن الكريم. والله يا أخوان قلت لن أسلم عليه، سأنتظر. صرنا قبالة بعضنا البعض، وجاوزته وجاوزني وهو لم يرني يقرأ القرآن الكريم. من عاش على شيء مات عليه. نصيحة يا شباب، كون ليكن عيشكم مع الذكر، ليكن عيشكم مع القرآن، ليكن عيشكم مع فعل الخير، ليكن عيشكم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكن عيشكم مع بر الوالدين، ليكن عيشكم مع الصلاة. سيدنا عمر لما طعن دخل بغيبوبة، قال كانوا لما بدهم يفيقوا مغائب، هو يقولوا له الصلاة يا عمر، يقوم. من عاش على شيء مات عليه. وديروا بالكم ترافقوا أصحاب أشرار، أصحاب فجار، أصحاب غير جيدين، يأخذونكم إلى أماكن شريرة لا سمح الله، لا سمح الله تستمر مع المرأة هذه الحالة فيموت عليها. قال لي شاب يدخن، قلت له أسأل الله أن يمنع عنك المشروبات، فقال أنا قصدي مشروبات يعني التدخين. فقال لي، قال لي أعوذ بالله يا أستاذ أنا ما بشرب أي مشروب، قال لي بس مرة لي أصدقاء شربوني حشيش وأنا لا أدري، بس هيك أرادوا أنه يوقعوني، قال لي فشربتها وعلقت بها. ديروا بالكم يا شباب صاحبوا أصحاب أشرار، بيوقعك في شر يخشى أن يبقى هذا الشر معك طيلة عمرك، أو يخشى أن يموت الإنسان على هذا الشر. خليك مع الصالحين، هؤلاء الصالحون يأخذونك باتجاه الخير. فهذه راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، قالت يا ذخري وذخيرتي ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. هذا ابن عم يحكي. قال فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت يا أماه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان. البرزخ يعني هي الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، بس الفرشة تبعها كلها من ريحان. طبعا يلي عايشة مع يا ذخري وذخيرتي، أنت عدتي عند موت في حياتي ومماتي، أي بدها تلاقي ريحان بآخرته. أما إذا واحد عايش عم بيغني وبعيد عن أوامر الله ومات عليها، الأمر صعب. قال يا أمه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما أنه بعملك الصالح في أنس وراحة لأنه هو أول منزل من منازل الآخرة، وإما لا سمح الله إذا في سوء يبدأ الحساب. قلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من عند أهلك. قلت له أنا بستبشر فيك لما بتجي. يقال لي يا راهبة
هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر بذلك من حولي من الأموات. أنه هو بدعي لأمه بدعي للأموات الذين يحضرون فبيفرحوا. اتفق العلماء أيها الإخوة أن الدعاء يصل للميت وأن الصدقة تصل للميت، الدعاء والصدقة. لما كنا عم نركب هذا الرواق أو الساتر الشادر في مدخل المسجد من أشهر، يمكن ستة أشهر سنة، فجاء أخ يحضر معنا وهو موجود الآن، قال أستاذ هذا شو بده يكلف هذا الشادر؟ قلت له والله سأل هذا الأخ، يعني كان في أخ هو معني بالأمر، سأله يمكن وقتها 800,000. قال لي أنا والدي متوفى، توفى الله تعالى والده، وحابب ساوي له شغلة، بقى ممكن اسمه عم تساوي هيك بالجامع، أنا بدي أدفع 500,000. ولا إلا أستاذ 800,000 أنا بدي أدفعه. ناله الله يجزيك الخير، تواصل أنت والأخ. بالفعل ركبوا الله يجزيهم الخير الشادر، عشان يوم الجمعة يعني اللي بيصلوا برا عشان بيكونوا بالظل. بعد أسبوع إجا لعندي قال لي شفت أبي بالمنام، بقى هو ساوى الشادر إنه عن روح أبوه. قال لي شفت أبي بالمنام لابس أواعي حلوة، قال له أبي كيفك؟ قال له أنا هلأ كتير مبسوط. شو معناتها؟ معناتها وصلت الكسوة لعند الميت، الصدقة بتوصل. قلت لكم مرة عندي بنت صغيرة، بقى أنا أخي متوفى وزوجتي أختها متوفاة، فعندي بنت صغيرة، أنا وجاي على الجامع بدرس التنين، أعطتني 500. قلت لها شو هدول؟ قالت لي بابا أنت ورايحة الجامع حطهم بالصندوق تبع الجامع تبع التبرعات. قلت لها ليش؟ قالت لي هدون واحدة عن روح عمي وواحدة عن روح خالتي. قلت لها الله يرضى عليك هاتي. والله بالفعل أنا جيت حطيتهم بالصندوق وساويت الدرس، وتأخرت بعد الدرس، رجعت متأخرا إلى البيت، الأولاد نايمين. في الصباح إجت بنتي لعندي قالت لي بابا دفعتهم 500؟ قلت لها إيه. قالت لي شفت عمي بالمنام نفس الليلة أنا دافعه المساء، إجا لعندي من بعيد ضحك وراح. بعدين إجت خالتي من بعيد ضحكت وراحت. قلت لها بابا معناتها وصلوا 500. اتفق العلماء على أن الصدقة تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالصدقة بإذن الله تصل للميت بالأدلة، والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة شو هي؟ دعاء، ما هيك؟ ندعو للمتوفى. طيب ماذا عن قراءة القرآن؟ إذا أرينا ختمة عن روح متوفى تصل، إذا أرينا الفاتحة إلى روح متوفى، إذا أرينا سور من القرآن الكريم إلى روحه بتصل. القرآن الكريم قراءته وتلاوته خير، ففيها أجور. فأنت بعد القراءة، بعد القراءة تقول اللهم أوصل مثل ثواب هذه أو ما أعطيتني من هذه الختمة إلى روح فلان، فأنت تدعو. فبالدعاء أكيد بإذن الله، بإذن الله تعالى يستجيبه الله تعالى، إن شاء أعطاه للميت أكثر وأقل وما شابه. طيب هل الميت يعلم بأخبار الزائرين؟ جواب نعم. هل يسمعك إذا وقفت على قبره وحدثته؟ جواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة أحد، غزوة بدر، وجمعوا قتلى المشركين، راحوا المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المشركين أن يجمعوا أن يدفنوا في منطقة اسمها القليب، كأنه بئر قديم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على فم البئر وقال: يا عمر ابن هشام، هذا أبو جهل، يا فلان الفلان، أمية ابن خلف أظن، يا فلان يا فلان، ينادي عليهم بأسمائهم، يقول: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من جيف لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. ها؟
إني نعم يسمعوني مثلكم، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. فالميت بيوصلوا يعني ما تقرأه الجواب بإذن الله تعالى، تصل الصدقة نعم، يصل الدعاء نعم، يعلم بزيارتك له نعم. والآن هذه نحن نقرأ في ترجمة الأولياء، هذه راهبة تحدث ابنها، يحدث في قصتها بأنها تقول له بأنه لا تقطعني من الزيارة في كل أسبوع. في أخ كان موجود معنا وسافر الله يسر له، سبحان الله مفتوح عليه في الدنيا فتح عجيب. فأنا سألته يعني في سر أكيد عامله هالزلمة، فحكى لي فعلا شغلة عجيبة. هو مرضي كثير لوالدته، ماتت أمه مدفونة بباب صغير. قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بنزل إلى بعد العصر أزور أمي. ما شاء الله. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم. قال لي أقرأ سورة ياسين وأعود. سبحان الله. فالميت يعلم بزيارة من يزوره. نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا برحمته، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بذكره، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وعند موتنا وفي قبورنا وعند حشرنا ونشرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: رسالة إلى فلسطين. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. واقطفي وردة لينبت رمح، إنما تهزم العدو الرماح. قدسنا والقيود تدمي يديه، والمنى تحت رجله تنداح. ليله السرمدي لا يتوانى عن ظلام يتيه فيه الصباح. أين يغدو؟ أين يغدو؟ لقد دعا فتلاشى صوته الحر حين ضج النباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. كانت القدس وردة لمحب يأسر القلب عطرها الفواح. فغدت مجمرا تشب به النار وتشوى في جمره الأرواح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلي؟ أين أهلي يا جوره من سؤال تغتلي في حروفه الأتراح؟ أين أهلي يطرزون الأماني والأماني عن دربهم تنزاح؟ أين أهلي مشردون وبابي مقفل والتئامهم مفتاح؟ أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. جبنت أنفس ونامت عيون، ف فجراح تغدو وتأتي جراح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح أمتي روضة فأين جناها أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصداح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصباح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح ومتى تنفض المآسي يديها من حمانا وتستضيء البطاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان هل عندكم خبر عن أهل مسرانا فقد سرى بحديث القوم ركبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تبكي وهي عيدان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا. واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل.
1: لمن هو بالحقيقة جاهل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
2: وقنابل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة. يرجعها قنا وقنابل. أولا صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا. فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أولا الإسلام أولا وأخيرا.
0: أولا
1: الإسلام.
3: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا، عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع، بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع. أخرجه مسلم. بيع الثمار والزروع، بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وعن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. بيع العرايا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، أخرجه مسلم.

0: ملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموعة من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله. هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول هذا قليل كيف أقدمه للفقير. أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال، اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى ويبعث لك القبول في الأرض ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك مالك بتعيطي ولحتى الآن مش لابسة؟ الناس عنا قومي جيبيلهم العصير.
2: أنا أخيتي أتجوز واحد أهبل يعني؟
1: ولك هبل يهبلك إن شاء الله، ولك ميت بنت بتتمناه. في وحدة يوم خطوبتها بتعيط؟ يلا يا حبيبتي يلا البس بسرعة، يلا نصيبك هذا.
3: وبعدين معك يا نهيل، صار لنا ساعة قاعدين، وين العصير؟
1: أي يلا طول روحك شوية، أي هو أول ما بدهم يجي الناس عدول بدنا نحط لهم العصير. احكوا في مواضيع وتكلموا.
3: ما أنت مش عارف البلا اللي جوا عندي هان، أنت لو قاعدة معانا كان عرفت إيش اللي أنا بدي إياه.
1: طب يلا ثواني ثواني، ولك يلا يا هبة يلا.
3: هيني فايت، خليك الحقن بسرعة. طيب يا أخوي أبو النسر، وكيف الأوضاع عندك وكيف شغلك؟
4: والله ماشي الحمد لله، أنت عارف الوضع صعب على الجميع يعني.
3: يلا يلا ربنا ان شاء الله بفرجها. وانت يا رجب كيف امورك؟
5: مين؟
3: شغلك يا رجب ماشي؟
5: ما في قاعد بس تغير اجي تبع الجب يا خبر القارة وانا مقعد. واخوي ابو النصر قال لك كل مرة بتروح عليه بتقول له هات 100 شيكن لحسن بوديك على الحبس.
3: لا لا لا لا، وقت ايش الحكي هذا صاير؟
4: الله يحرقك يا رجب.
6: لا يا ابو الديب معليش ما تاخذش منه، ما انت عارف يعني رجب صاحب نبته ودمه خفيف يعني.
3: يلا يا سيدي ربنا يهنيه. اها هاي عروستنا اجت، اهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا عم.
7: اتفضل يا عم.
4: يسلموا ايديكي يسلموا ايديك.
3: عدي يا بنت عم عدي، اعزم على رجب، اعزم على عريسك.
7: اتفضل يا رجب.
5: بدي قرشان اللي بشربش العصير بقرشان انا يا بسكوت على ولد صغار.
4: ولك مش شاي هذا الله لا يهدي لك باله، هذا عصير اقبع وقبع، ايش بدك في القرشان اللي هلقيه؟
5: بس انت قلت لي بدي اجيب لك قرشان اللي بشربش العصير بقرشان اللي.
3: ولا يهمك يا رجب انت علينا بقرشان. يا نهيل هاتي لك اصبعين قرشان من تعون الصغار.
5: بديش اصبعين بدك كيس كله. ها
4: رجب فضحتنا، بس تروح لقيت بشري لك كيس خيش مليان مليان قرشلي، فضحتنا ولا خلص اسكت.
5: طيب خلاص اسكت، شكرا شكرا شكرا يا هبه.
7: العفو.
4: ما شاء الله ما شاء الله على عرستنا، اللهم صل على سيدنا محمد. نيالك يا رجب. ايش بتغمز يا رجب قاعد شايفك، ايش بتغمز ولا؟
5: ايش بغمز؟ مش خطيبتي؟ ليش مش حاطم حمر ومبودره؟
4: ولك مش هلقيت مش هلقيت يا ولك مش هلقيت يا كلب في الصالة، هذا الكلام بصير مش قدام الناس ولك خلص روح.
5: طيب مش قال النسوان بحط الحمرة وبودرة وبتبع بمنكرة أصابيحهم، ليش مش منكرة؟
3: يا رجب يا رجب يا حبيبي بس تكتب الكتاب حتتزوج وحتتمنكر، تقلقش يا راجل.
5: كيف حالك يا هبة؟
7: الله يسلمك.
5: عشان بدي أخذك بكرة على الدار عشان أعلمك كيف طعم الحمار.
3: بس تتجوز يا رجب بتاخدها وبتعلمها كيف الطعم الحمار. الله يقطع شرك، ايه صاحب نكته انت؟
5: ابو النسر ابو النسر
4: ايش في نكبه ثانيه احكي.
5: خايف واحد يسرق البوت تبعي المحطوط برا عشان خبيت الربطات في الدار انا.
4: مع 60 قلعه يا راجل، الله يجعلهم يسرقوه، بجيب لك واحد غيره. بس خلص اسكت. طيب يا عم ابو الديب استبينا خلاص، نتوكل على الله
3: والنعم بالله. الفاتحة نية التوفيق.

0: طيب أبو النسر، أجيت بالمفيد، كاتب لي كتاب وقتش إن شاء الله؟
1: والله أنا بقول خير البر عاجله، اليوم الخميس، بدكم الخميس الجاي جاهزين، فيش مشكلة.
0: لا يا أخو أبو النسر، أنا بقول يوم الحد أحسن.
1: وليكن يا سيد، الأحد الأحد.
0: على بركة الله. مبارك يا هبة.
2: الله يبارك فيك.
0: مبارك يا عريسنا، يا نسيبنا، يا رجب.
3: فش مبارك، أنا بدي القرشلة. وين القرشلة يا حاميين؟ تسرقوا القرشلة وتروحوا تبعوها في سوق الجمعة. وين القرشلة؟
1: وأنا قلت لك القرشلة في الدار، في الدار.
3: طيب يا السلام عليكم، وعليكم السلام، بكم الأشياء.
1: طيب يا عم أبو الديب، تحياتنا وإن شاء الله ما تكونوش تجن عليكم.
0: طيب يا جماعة، حياكم الله وشرفتونا.
4: والله وألف مبارك يا رجب.
3: الله بارك فيك، عقبال عندي وعندك كمان.
4: أنا خلص يا رجب متجوز. المهم أنت يا رجب، كيف عروستك، حلوة؟
3: بتخوف والله ودي، بس ما حطتليش لا محمرة ولا مبودرة.
4: الخطوبة يا رجب بتحطش، لما تكتب الكتاب بتصير تتزوج لك وتزبط حالها إلك، وأنت بتصير تاخد هدايا إلها.
3: إيش هدايا؟ خدلها يعني صحن طبيخ؟
4: طبيخ في راسك يا رجب، انت بتفكرش الا في الطبيخ. تخدلها فستان، بلطنول، قميص، جوال.
3: ما اعطيها رقم جوالي؟ ما معيش جوال من الاصل.
4: مش رقم يا رجب، تشتري لها جوال جي 7، جي 5، جالكسي، ايفون، اي جوال.
3: ما بعرفش اشتغل عليه انا، جوالك كشاف مكسور الشاشه تبعته.
4: هو اذا انت غبي يا رجب بتفكر كل الناس غبيه زيك؟ افهم يا زلم افهم.
3: مش بدك تعطيني انت مصاري عشان انا اروح اجيب لها هدية؟
4: بتقبض من قبضتك وتروح تجيب لها.
3: طيب قاس ماشي.
4: يلا يا رجب، يلا عشغلك عشغلك يا رجب. المصنع مليان زبالة، بده تنظيف اللي فوق واللي تحت كمان.
3: طيب قاس، هلقيت بروح بنطف كل عيته.
0: والله ما عرفتك يا رجب.
3: ولا انا ما عرفتكش كمان. انت مين؟ انت تايسون ولا كايسون؟
0: لا انا تايسون يا رجب.
3: ولا رجب انا، مش هتعرفني رجب؟
0: لا.
3: شعف البوت تبعي؟
0: لا، فارد شعرك من النص وعامل زي شولي هذا في الفيلم الهندي.
3: مين شوبي؟
0: شولي يا رجب.
3: ما بدي افق من النص عشان بدي، انا ما شيط عشان خطبت. رقيت بدنا نكتب كتاب يوم الاحد، داخد معي 4 قلم وداخد كتاب تبع قراءة تبع صف رابع.
0: يا رجب كتب الكتاب يعني عقد زواج، مش كتاب صف رابع.
3: هم قالوا لك كتب الكتاب.
0: هو اسمه كتب الكتاب هذا، لكن هو في الحقيقة عقد زواج.
3: خلاص ما بدي اكتبه، اطلني على طول. كل يوم ضروا عليها، كل يوم بدي اجيب لها قرشلة واجيب لها طبيخ بامية طبيخ فاصوليا.
0: يا رجب العرايس بدهم مش طبايخ، بدهم هدايا، جوالات، فساتين، بلاطين، جاكيتات.
3: خلاص ما بقى عندي أواعي كيس مليان، شريتهم من البالة من السوق.
0: بالة مين يا رجب؟ هدول بردوش في الأواعي. هدول بدهم فستان حقه 150 شيكل 200 شيكل
3: يعني 200,000 ليرة.
0: أيوة.
3: خلاص هقيت بروح بجيب لها وببيعها، ببيع بقولها ب 250 وباخد منها 300.
0: لا جوازي موفق إن شاء الله. عالشغل يا رجب، عالشغل. يلا
5: ايش يا ابو الزكا، بتعملوا خطوبة وبتعملوا عرس وبتعملوا كل حاجة، واحنا مش عالبال يا عمي، مش عالبال بالمرة. نسيت، ما احنا يهود صرنا.
6: دايما هو بقول لك يعني لو قالنا يعني بنغزروا قباية معزير ولا قباية قاوة، ما ماخد فكرة عنه انه انا تبعين كذبة يعني، وده يخسر. اخس عليك يا ابو الزكر، اخس.
7: خلصتوا كلامكم ولا لسه؟ إذا عندكم كلام كمان احكوا.
6: لا غلز، ما بيجي عندنا كلام. احكي يا باجا.
5: احنا زعلانين على اخر يا ابو الزكر، على اخر زعلانين، مولع معانا ولا بالاعدام. طيب يعني قال حاجي كله حلو، خلينا نتحل.
7: يا عمي يوم العرس الكم مني احلى صدر حلو. بعدين كم صاحب اللي انا ما عزمكوش انا يعني.
6: حبيبنا ابو الزكر، حبيبنا.
5: ويكون عندك علم يا ابو الزكر ان هذه الخطوبة خربت علينا كتير.
7: ليش؟ حضرتك كنت بدك تخطب بنت عمي يعني؟
6: ما انا بزراعة قلنا نفكر نسرق رجب، احنا عارفين رجب مخزن مزاري. بلقيت مزاري رجب عيروها إلا بنت عمك، يعني مش علاقي واحد يهبه.
5: يعني من الآخر يا أبو الزكر، الخطوبة هادي قطعت رزقتنا وجبتنا أرض أرض يعني.
7: أنتوا بتكوش تعقلوا؟ والكو أنا عقلت من القصة السادي، اعقلوا إن شاء الله تعقلوا.
5: ليش يا أبو الزكر صاير شريف من ورانا يعني؟ أفهمني
7: إيش يعني؟ حد قال لك إنه أنا صايع وداشر يعني ماليش قيمة؟
5: طبخينها سوا يا أبو الزكر، والحشيش اللي كنا نحشش مع بعض والحبوب اللي كنا نشرب وين راح هذا مع خيالك؟
7: حكيت لكم هذه مرحلة من عمري وانتهت، بدكم ضلنا أصحاب بنمشي دغري، أما بدكم تقولوا لي حشيش وقعدات وحبوب رجان ابعدوا عنه وعن طريقي.
6: يبدو إنه أنت جايب لك صيدة ومزبط حالك، لأن بعرفك بالذكر أنا، لما ما يكونش معك مزاري مو مستعد تسرق الجامع، مستعد تسرق أخوك أبوك تسرق أي واحد، أعرفك أنا بالذكر أعرفك.
7: يا جماعة الخير افهموني، من يوم ما كنت أنا وتايسون واقفين في الورشة وأجت الشرطة ورمينا شكفة الحشيش ورا الورشة، أنا أخذت درس ولا عمري بنساه. بعدين أنا مش مستعد إن أشوه سمعتي وسمعة أهل بيتي وسمعة أخواتي علشان كلام فاضي، أنا لحد الهانة وبس.
5: طب وإحنا كيف بدنا نحصل المصاري يا أبو الزكر؟
7: بدنا نشتغل وندور على شغل محترم علشان ناكل بعرق جبيننا.
5: والله أبو الزكر هذا مشروع جديد وبدها قاعدة وبدها تفكير كمان.
6: يعني أبو الزكر أنت متصور يعني القرن وأبو العدام بليق عليهم يشتغل شغل محترم؟ بليق علينا نروح على الجامع والزلي؟ بليق علينا نروح نشتغل من 7 لـ 8 ونقبض آخر الشهر؟
7: بدك تعود حالك يا أبو العدام على شغل الحلال، واحدة من التنتين، إما بتشتغل وبتتعب وبتأكل من عرق جبينك وكل الناس بتحترمك، إما بتسرق وبتروح على طريق اللف والدوران ويوم في السجن يوم في المحكمة، وشوف الناس كيف حتنظر لك بنظرة الحقارة.
8: صدقيني يا هبة إنه رجب أحسن من ناس كتير، يكفي إنه قلبه طيب وما بيعرفش اللؤم ولا المكر.
2: بس أنت ما شفتوش كيف بيحكي وبيلود في الحكي؟
8: ما هو هانا الدور عليكي، أنت لازم تعلميه وتقفي بجنبه.
2: أنا خايفة منسجمش معاه بالمرة.
8: أنت حطي في مخك إنه أنت راح تعيشي تنسجمي وإن شاء الله راح تنسجمي، هذا نصيبك وقدرك يا هبة، وإن شاء الله ربنا راح يسعدك.
2: خايفة والله لازم خايفة يا وائل.
8: ما تخافيش، أصلاً بكل الأحوال عيشتك مع رجب راح تكون أحسن من عيشتك مع نهيل بمليون مرة.
9: إيش هالريحة اللي في الصالون يا نهيل؟ أنت منطفة سمك هنا؟ منطفة قرش؟
2: بدك الصحيح، من حد ما رجب إجا وشلح بوته والريحة مش راضية تروح.
9: وأنا بقول وين شميت الريحة هادي؟ وين شميتها؟ يخرب بيته، ما تقول إلا رجليه بيفرزوا إفرازات غريبة. إيش هالنكبة هذه؟ بتحممش؟ بيغسلش رجليه؟
2: طول الوقت بيشتغل في الزبالة وبينظف، إيش بدها تكون ريحته؟
9: واحد راي على الناس يخطب، يجيب له بوت جديد، يجيب له زنوبة.
2: أي خلاص عاد، أنت بدك العنب ولا بدك تقاتل النطور؟
9: طيب يا من العنب والنطور، بكرة بسيجي هو ومرته ينملوا ليلتين ثلاثة عنا، ما تقعديش تقاتلي فيا.
2: ولا مقاتلة فيك ولا في غيرك، حتحمله، المهم يجي ياخد هبة والله يسهل عليه. المهم وقتش بدهم يعطوك المصاري؟
9: احنا كتبنا الكتاب، بس نكتب الكتاب.
2: دير بالك اسحك يقولوا لك بالتقسيط.
9: ما تقلقيش المصاري حيكونوا معايا.
0: والله والف مبارك ابو النساء، والله واخيرا رجب بتصير عريس.
1: شايف والله من عجائب الدنيا السبعة. ايه
0: لا لا عادي، ليش هو مش من حقه يتجوز يعني؟
1: عارف قول الله يعيني انا قديش بدي ادفع من جيبته هالقد.
0: وليش تدفع من جيبته؟ انا بعرف رجب من هو هالقد، هو بيشتغل في الزباله وبحوش مصاري. يعني معقول ما حوشلوش 20-30 ألف دينار؟
1: لا 50-60 بالمره، واشترى له برجين ثلاثه. مالك يا بلبل ايش قصتك انت؟ بيجيب 10 قروش بحط عليهم 5 عشان يحطهم على بطنه، وتقول لي انت 30 ألف؟ لا حلو هذا.
0: المهم ألف مبارك، بس وقتش كتب الكتاب؟
1: يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
0: طب دير بالك السوبر ماركت بده صدر.
1: ولا يهمك أبو البول من عيوني. يلا يا ولا ولا جهزت حالك؟ خلصنا بدنا ناخذ السياره ونطلع على الناس نكتب الكتاب. يلا نهيني.
3: طيب هاي قاعد بلبس انا.
1: دير بالك ها اذا بتلبس البوت اللي ريحته كانك دابح فيه اربع دجاجات ولا مصننات فيه بخلص عليك. سامع
3: واش بدي البسك؟ انا بحب البس البوت ترى زي بوت ميسي.
1: ميسي في عينك ان شاء الله. البس صندل. روح البس صندل عشان رجليك ضل متاويات وما يطلعنش ريحه تفضحنا قدام العالم.
3: ما اصبعي كبيره عشان اعوج هيك والاظفر خش على اصابع التانيات.
1: ولكن انت كلك مشوه ان اصابعك بس. اسمع في كاوتشي اللي بيضة هيا ورا الخزانة. روح البسها بتستر رجليك واحسن من البوت تبعك.
3: ما بستها وانباح ومزعتها انا.
1: بربك لبسها ومزعها ولا؟
3: اطفري اجا فيها وما مزعها. ما مش انا مزعتها. اطفري.
1: الله يخرب بيته واظفرك. ولك هو انت اظافرك زي الناس؟ انت كلك عباطك زي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. بس اسمع

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوة الحق، آذته مكة وآذاه قومه وكذبوا دعوته، إلا نفر قليل منهم ممن آمن به. ولما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت معاناتهم مع قريش وأذية قريش لهم وتعذيب المستضعفين منهم، خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهاجرين إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. وممن خرج في تلك الهجرة عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذهبت رملة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحبشة ومعها زوجها الذي ما لبث أن توفي بعد أيام من قدومهم إلى الحبشة. وهنا وجدت نفسها في بلد الغربة بعيدة عن الأهل، لا تستطيع أن تعود إلى مكة، فإن والدها أبو سفيان كان زعيما من زعماء قريش وهو على غير دين الإسلام في تلك اللحظة، وكيف تستطيع أن تعيش في هذه الغربة؟ لكنها مهاجرة إلى الله ورسوله وخرجت بدينها. ومرت الأيام الشديدة ومضت عدتها بعد وفاة زوجها، ثم جاءها الفرج من الله. جاءها الفرج لأنها خرجت تريد الله ورسوله، ومن كان مع الله لا يخشى شيء، من كان مع الله كان الله معه. المصيبة أن تخسر الله عز وجل، وكما قيل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لما انتهت عدتها فوجئت بمندوب يأتيها من النجاشي يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وتصبح أما للمؤمنين. وإذا بالنجاشي يقدم لها مهرا 40 ألف أو 4000 درهم، بينما كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم لا يزيد. وجهزها مع شرحبيل بن حسنة، وسيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وأحبت رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أصحابه. ولما اشتد حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها خبر أن النبي قد تكلم في زينب بنت أم سلمة ربيبته ليتزوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أعرض عليك أختي هالة بنت أبي سفيان، لماذا لا تتزوجها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وأخبرها أنه لا يحل له. قالت: بلغني أنك تريد الزواج من بنت أم سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي أبو سلمة، أخي من الرضاع، وأخبر أن هذا الأمر لا يجوز، لكن من طيب نفسها تريد أختها تشاركها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فإذا بها تدعو بدعاء، تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ابن أبي سفيان، تريد أن يطيل الله في أعمارهم لا يموتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أجال معدودة وأيام محددة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. وهنا دروس، هنا دروس أن الإنسان إذا كان مع الله سيأتيه الفرج القريب، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير في قدر الله شيء. هي تدعو الله أن يمد في أعمارهم، الأعمار ستنتهي، آجال مضروبة وأيام معدودة وأنفاس محدودة، لكن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الموت طريق الجميع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، لكن من أجاره الله من عذاب النار وعذاب القبر فقد نجا، نجا، لأن الموت ليس نهاية الحياة. المؤمن يعلم أن الموت ليس نهاية هذه الحياة، هو نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. وانظروا في هذه القصة إلى طيب نفس رملة رضي الله عنها وأرضاها، تعرض أختها
على النبي صلى الله عليه وسلم ليشاركها، هي طيبة النفس وتريد الخير لأبي سفيان وتريد الخير لمعاوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وكان مهرها أكبر مهر من مهور زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بإسلام أبيها أبي سفيان الذي كان زعيما من زعماء الكفر ثم أسلم، والذي دخل عليها في يوم من الأيام أثناء الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش الذي جاء ليجلس عليه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس على هذا الفراش، أقر الله عينها فأسلم أبوها وأسلم أخوها وانتهت هذه المعاناة. مهما عشنا من ظروف صعبة سيأتي اليوم الذي سيصبح كل شيء صعب ذكرى من الماضي، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال وأن يصلح النيات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: مستشار قائد الثورة والجمهورية يحذر من حرمان إيران من الخدمات الجوية، ويقول إما أن يكون الطيران في المنطقة متاحا للجميع وإما ألا يكون لأحد. وقاليبوف يؤكد أن الشعب سيتجاوز الفتن. وعراقوتشي يدعو أوروبا إلى تغيير نهجها تجاه طهران. مناورات فدائي إيران تدخل أسبوعها الثاني بمشاركة عشرات الألاف. استعراض لجاهزية الدفاع عن البلاد وتأكيد لوحدة الصف الوطني. والجيش الإيراني رسخنا حضور طهران لاعبا قويا إقليميا ودوليا. قصف صاروخي صعودي على صعدة. الرياض تستنفر رئيسي أركان تركيا وباكستان للدعم، وماكرون يعتزم إرسال قوات ودفاعات جوية للمساندة. في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، اتفاقية أبراهام تعود إلى الواجهة. اجتماع بمشاركة كازاخستان لبحث إعادة تفعيل التعاون. مشاهد مسربة توثق تفاصيل جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب نتيجة تعرضه للتعذيب في معتقل النقب الصحراوي. وعلى وقع مواصلة موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، الكرملين يعلن قرب عقد اجتماع ثلاثي أمريكي روسي أوكراني بشأن أوكرانيا. حذر مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر من أن إيران إذا لم تتمكن من تسيير رحلتها الجوية وتلقي الخدمات المطارية فلن يحظى أي بلد آخر في المنطقة بهذا الحق أيضا. وأضاف في منشور في منصة إكس أن التواطؤ مع أمريكا في تنفيذ سياساتها العدائية سيظل محفورا في ذاكرة الشعب الإيراني، كما أكد أن استراتيجية بلاده في هذا الصدد واضحة وجلية، ومفادها أن يكون الطيران في منطقة متاحا للجميع أو لا يكون متاحا لأي طرف. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف أن بلاده ماضية نحو نصر جبهة الإسلام. وخلال لقائه عائلة رئيس منظمة التعبئة الشهيد غلام رضا سليماني، قال قاليبوف إن كل الشياطين اصطفت في وجه الشعب الإيراني، لكنها تلقت درسا بليغا، معربا عن ثقته بأن الشعب سيعبر تحت قيادة قائد الثورة من المخاطر والفتن الماثلة. ولمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، ينظم فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري في طهران الكبرى مناورة يشارك فيها نحو 40,000 دراج. وانطلقت المناورة عند الساعة 8 صباحا من ساحة الإمام الحسين باتجاه ساحة أزادي في العاصمة طهران. وقال أحد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى العميد حسن زادة خلال مناورة فدائي إيران إن اليوم يشهد المرحلة الثانية من المناورة الوطنية في طهران.
3: في أعقاب الحضور الشعبي الواسع واستعراض الاقتدار والانسجام الوطنيين، تجرى اليوم المرحلة الثانية من المناورة الوطنية في طهران بمشاركة أكثر من 40,000 من سائقي الدراجات النارية. أعلن المشاركون الذين حضروا تخليدا لذكرى شهداء الدفاع المقدس وشهداء حرب الأيام الاثني عشر وسائر شهداء إيران مرة أخرى استعدادهم للدفاع عن البلاد. في هذه المراسم يشكل الحضور الواسع لمختلف شرائح الشعب إلى جانب المسؤولين رمزا لوحدة الشعب والمسؤولين وانسجامهم الوطني. كما أكد القادة الحاضرون في هذه المناورة أن الحضور إلى جانب الشعب والدفاع عن البلاد يعدان فخرا كبيرا، وشددوا على استعدادهم للدفاع عن إيران.
2: مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية العميد علي ضدة شيخ أكد بدوره في حديث إلى وكالة دفاع بريس أن على أن نظام الثورة الإسلامية أثبت أنه لاعب قوي في الساحتين العالمية والإقليمية.
3: في حرب الأيام الاثني عشر تمكنا من تحدي الردع، وفي حرب الأيام الأربعين أظهرنا للعالم قوة الردع وترسيخه. نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا أثبت أنه لاعب قوي في الساحتين العالمية والإقليمية. لقد أظهرنا قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثبتناها في إطار القوة العالمية، ونسعى لتوسيع قدراتنا وإعادة النظر في تكتيكاتنا وتقنياتنا.
2: وأفاد التلفزيون الإيراني بانطلاق مناورة فدائي إيران في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد بمشاركة نحو 90,000 من المواطنين.

0: وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران أحمد البحراني. نرحب بك أحمد. مستشار قائد الثورة والجمهورية يضع المعادلة، إذا لم يكون الطيران متاحا لإيران فإنه لم يكون متاحا لأي أحد في المنطقة. بالتالي أن يخرج هذا التصريح من قبل مستشار قائد الثورة والجمهورية، ما الذي يعنيه ذلك في موازاة كل التحركات التحشيدية إذا صح التعبير والتحضيرات التي تقوم بها إيران تحضيرا لمواجهة مقبلة أو أي مواجهة مقبلة؟
1: نعم دينا، بالتأكيد هو تصريح مهم من قبل محمد مخبر مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية بخصوص الحظر الأمريكي والعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وبخصوص رضوخ عدد من دول المنطقة ودول العالم لهذه العقوبات ولهذه الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية بالدرجة الأولى. قبل هذا التصريح دينا أيضا كان هناك تصريح مهم من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي بنفس السياق بنفس الرؤية وبهذا الخصوص. أكد أيضا الجنرال أو اللواء محسن الرضائي أيضا بأنه لا يمكن لدول المنطقة وللدول التي ترضخ للضغوط الأمريكية والتي تدخل المواجهة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية من تسير رحلاتها الجوية إن لم تتمكن إيران من تسير هذه الرحلات. لذلك نحن نتحدث عن تطور كبير وخطير ومهم ربما في الأيام والأسابيع المقبلة، وبالتالي هي رسائل توجه من قبل طهران سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو لبعض الدول الإقليمية الحليفة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي بخصوص استمرار العقوبات وبخصوص استمرار الحظر الأمريكي على قطاع الطيران على غرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. بالمجمل هناك الردود الإيرانية تتمثل بالرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية في البلاد على مدى الأسابيع والأشهر الماضية. لذلك يأخذ هذا الملف حيز كبير في كل المباحثات والمناقشات التي يجريها سواء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو أيضا تلك التي ترد على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكان أيضا من خلال بعض اللقاءات المهمة التي أجراها في نيويورك على مدى الأيام القليلة الماضية. من المعلوم أن عباس عراقشي أجرى عدد كبير من هذه اللقاءات المهمة مع نظرائي في المنطقة وخارج المنطقة. الرئيس بزشكان أيضا يوم أمس كان له لقاء مهم مع رئيس الوزراء الباكستاني. صحيح أنه تناول جملة من القضايا، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، ما يحصل من اشتباكات ومواجهات عسكرية بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية، لكن التركيز دينا كان حول مذكرة التفاهم وضرورة تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المذكرة والعودة إلى تطبيقها. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يؤكد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفرغت بالكامل مذكرة التفاهم من مضمونها ومن جوهرها باعتبار أنها انتهكت كافة البنود الواردة في هذه المذكرة، وبالتالي لم تلتزم بتعهداتها ولم تلتزم بالتزاماتها المنصوصة في هذه المذكرة. لذلك الحديث الإيراني يتركز حول هذه القضية، وبالتالي عندما يتم الحديث عن العقوبات الأمريكية فهذا يشمل سواء قطاع الطيران، العقوبات الأمريكية المفروضة على المجال الجوي الإيراني أو شركات الطيران الإيرانية، وأيضا يشمل باقي أنواع العقوبات المفروضة لا سيما الحصار البحري المفروض على الموانئ.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد البحراني مراسلنا من طهران. إذن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات مع نظيره البريطاني إد ميليباند، حيث أكد أن انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز جاء نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي. انتقد الدعم الأوروبي لإسرائيل، كما طالب بريطانيا والدول الأوروبية بتغيير نهجها تجاه إيران واتخاذ إجراءات لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية جرائم حرب وإبادة جماعية. وفي الملف النووي أكد الوزير عراقشي لنظيره البريطاني تمسك طهران بالدبلوماسية. وأفادت الخارجية الإيرانية بأن عراقشي بحث أيضا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ولا سيما القضية الفلسطينية. وشدد عراقشي على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول وخصوصا الإسلامية لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، كما دعا إلى تعزيز التنسيق إقليميا ودوليا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطيني. وأعلنت كذلك الخارجية الإيرانية أن عراقتشي بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التعاون الثنائي والتنسيق في المنظمات الدولية إلى جانب تطورات منطقة غرب آسيا. وأطلع عراقتشي لافروف على آخر مستجدات التفاهم الإيراني العماني بشأن إنشاء ممر آمن للملاحة في مضيق هرمز، وشدد على تصميم طهران على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي ومنع استغلال الممر لتهديدها. من جانبه أكد لافروف موقف روسيا الرافض للعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. في مشهد يتكرر للعام الثاني على التوالي، انسحب العشرات من أعضاء وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بدء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلمة استهلها بالحديث عن التهديد الإيراني. أعضاء الوفد الإيراني وقبيل انسحابهم وضعوا صورة الشهيد قاسم سليماني على طاولتهم، ووصف نتنياهو المندوبين المنسحبين بالجبناء مكررا خطابه عن التهديد الإيراني وسط هتافات استهجان على الكلمة من بعض الحاضرين. نتنياهو هاجم عمدة نيويورك والرئيس التركي على خلفية الموقف من غزة وصفا أردوغان بالطاغية. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن نتنياهو عاد إلى الأمم المتحدة أكثر عزلة من أي وقت مضى، فيما وصفت القناة 13 الإسرائيلية خطابه بغير الاستثنائي.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: إذن من نيويورك إلى طهران، رسائل إيران تتخطى الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي إلى إعلان قواعد جديدة في التعامل مع واشنطن عنوانها الأبرز لا تفاوض تحت التهديد ولا عودة إلى ما قبل الحرب. حيدر خليل.
4: من على منبر الأمم المتحدة قال

0: انعكست على الداخل الإيراني، ففي المواقف البارزة قائد حرس الثورة أحمد وحيدي من ناحيته يقول لا نخاف الحرب، ووزارة الدفاع تتحدث عن تغير في العقيدة الدفاعية وتسريع في إنتاج القدرات العسكرية، فيما قائد الجيش أمير حاتمي يرى في خطاب بزشكيان تعبيرا عن صلابة إيران وإرادتها في الدفاع عن استقلالها. لكن الرسالة الأبعد مدى جاءت من اللواء يحيى رحيم صفوي الذي حذر من امتداد أي مواجهة مقبلة إلى جغرافيا أبعد.
1: قواتنا المسلحة تضع سيناريوهات بذكاء بالغ وقد جهزت خططها للأسوأ، بحيث إذا هاجم الأمريكيون والصهاينة مراكزنا ومصالحنا الوطنية مجددا بأي شكل من الأشكال فستتسع جبهة الحرب هذه المرة أيضا. والآن بعد أن امتدت الحرب من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن تتسع هذه الجبهة في الرد ضمن المرحلة المقبلة من الحرب المحتملة لتصل حتى المحيط الهندي أو أماكن أخرى.
0: هنا تتقاطع الرسائل العسكرية مع الرسائل السياسية، فإيران تقول إنها لا تبحث عن الحرب لكنها في المقابل تعيد تعريف تكلفة أي مواجهة جديدة، وتقول إن قدراتها الدفاعية صممت لتجعل استهدافها بلا رد أمرا غير ممكن. تضع طهران شروطها للتفاوض، 7 شروط أبلغت إلى واشنطن والثابت فيها أن إيران لن تعود إلى الدبلوماسية السابقة، كما أن التفاوض تحت الضغط مرفوض والتهديد لا يفتح باب الحوار. حيدر خليل، طهران، الميادين.
2: إلى اليمن، حيث طال قصف صاروخي سعودي مناطق حدودية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، فيما كانت القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية استباقية استهدفت عددا من المعسكرات التابعة للسعودية، إضافة إلى غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة في جيزان.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة 6 طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي.
2: الخارجية السعودية أفادت باجتماع عقده وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا في الأمم المتحدة للتباحث في الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاث. ووفق الخارجية فإن الاجتماع المزمع يهدف إلى البحث في سبل مساندة الرياض وفق اتفاقية الدفاع المشترك، وناقش الوزراء أوضاع المنطقة وأهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أمل أن تنضم إيران ودول أقليمية أخرى إلى اتفاقية مكة للدفاع.
4: نحن بالتأكيد لا ننظر إلى اتفاق مكة باعتباره موجها ضد إيران، ولا ينبغي له أن يكون كذلك أبدا، بل نأمل في أن يتطور الاتفاق ليشمل إيران ودولا إقليمية أخرى ليصبح اتفاقا يضمن أمن دول المنطقة وأمن العالم الإسلامي بأسره بمفهوم أوسع.
2: وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه إرسال قوات وأنظمة رادار ودفاع جوي إلى السعودية للمساعدة فيما أسماه حماية مدينة ينبع الساحلية على البحر الأحمر باعتبارها مركزا حيويا لصادرات النفط. ماكرون قال في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إن الانتشار العسكري الفرنسي يهدف إلى حماية الموقع وليس الانخراط في أي نزاع، مشيرا إلى أن باريس ستحرك دبلوماسيا لخفض التوتر في الشرق الأوسط وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود. عقدت الدول الموقعة على اتفاقية أبراهام

0: الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب أول اجتماع رسمي لها منذ 7 أكتوبر من عام 2023 بمشاركة كازاخستان للمرة الأولى بعد إبدائها اهتماما بالانضمام إلى الاتفاقيات. شبكة سي بي اس نيوز قالت إن المشاركين ناقشوا خطوات إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين دول اتفاقيات أبراهام، فيما وصف مسؤولون الاجتماع بأنه خطوة نحو إعادة تفعيلها. أصيب عدد من المواطنين جراء قصف جوي ومدفعي للاحتلال استهدف خيام النازحين وسط قطاع غزة، وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين على منطقة السوارحة، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة شمال وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي مدينة خان يونس أصيب مواطنان بشظايا قذائف مدفعية إسرائيلية في منطقة بطن السمين جنوب المدينة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال وآلياته وطيران المروحي أحياء متفرقة من المدينة، واستهدفت آليات الاحتلال كذلك ومروحياتها المناطق الشمالية الغربية والشرقية لمدينة غزة. وفي السياق، أعلن الاحتلال مقتل رقيبين في قوات الاحتياط إثر إصابتهما بانفجار طائرة مسيرة تابعة للجيش شمال قطاع غزة. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجنديين توجها لمعاينة مسيرة تحطمت في موقع عسكري في بيت حانون قبل أن تنفجر أثناء فحصها عن قرب لأسباب لم تتضح بعد، ونقل إلى مستشفى برزلاي في عسقلان حيث أعلن عن مقتلهما. وجددت وزارة الصحة في غزة تحذيراتها من توقف كامل لخدماتها المقدمة للجرحى والمرضى في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد والذي وصل حد منع إدخال قطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية فيما تبقى من مشافي. أكرم دلول وتفاصيل.
1: إلى أخطر مراحلها تصل الكارثة الصحية والإنسانية في مشافي غزة، فإسرائيل لم تكتفي بقصف وتدمير 17 مشفى حكوميا من أصل 36 خلال حربها، بل حولت اليوم ما تبقى منها إلى ساحات للموت والقتل اليومي. كيف لا؟ وأدنى مقومات علاج هؤلاء المرضى الذين يصفون على هذه الشاكلة لم تعد متوفرة. في ظل حصار إسرائيلي المشدد بات يتجاوز حدود منع توريد معظم الأدوية والمستهلكات الطبية الرئيسية، ويصل اليوم حد عدم السماح بإدخال قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية التشخيصية النادرة المعطلة أو حتى المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، والتي خرج أكثر من 70% منها عن الخدمة في الآونة الأخيرة.
2: ذلك يؤثر بشكل قاطع على حياة المرضى، خصوصا الأطفال في العنايات والحضانات، وكذلك مرضى غسيل الكلى والمرضى المنومين الذين يحتاجون إلى أكسجين وكهرباء وأجهزة تعمل على الكهرباء. العمليات ستتوقف بشكل كامل، أقسام العناية وأجهزة التنفس الصناعي سوف تتوقف بشكل كامل للأسف.
3: فيش الدواء بس كمون وتروفن،
4: فيش دواء بالمرة لا برا ولا جوا، حتى الصيدلية فيش فيها دواء، في الشمس ببسطه خربان الدواء.
1: نداءات عدة أطلقتها وزارة الصحة في غزة مؤخرا في وجه العالم للضغط على إسرائيل على الأقل لفتح معبر رفح وتمكين آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى إنقاذ حياة من السفر للعلاج في الخارج، لكن دون جدوى، فيما تبقى الطواقم الطبية هنا تصارع من أجل البقاء وتسابق الزمن في محاولاتها المستميتة لإنقاذ جرحى ومرضى يئنون حتى الموت دون أن تشفع لهم تهدئة بمنظورهم لا تمثل إلا حبرا على ورق. من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أكرم دلول، الميادين.
5: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: هي الحقيقة. كل الحقيقة سطع فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن،
4: عودة بكم الآن
3: لمتابعة برامجنا،
4: لمتابعة برامجنا.
0: من هنا
5: من هنا
6: وراية التوحيد،
7: راية الحق بالعالي ارفعوها،
6: وللمستقبل قد مضينا،
7: وللمستقبل قد مضينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع حوارنا مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير حول نشأة حركة المقاومة في الجنوب اللبناني وما رافق ذلك من أحداث وتطورات. بداية دكتور قاسم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين والمشاهدين أو لمن يقرأ هذا النص يعني يوم من الأيام.
2: دكتور، ما هي المشاعر التي كانت تنتابكم عند رؤية الإسرائيلي في الجنوب وبيروت؟
3: طبعا جد تحية لك، باستعادة هذه الذكريات. نحن عشنا مرحلة ما قبل الاجتياح الإسرائيلي وتحدثنا عنها في الحوار السابق، عشنا نوع من تحضيرات لإمكانية حصول اجتياح إسرائيلي، وطبعا كان في معلومات كثيرة أن هناك ممكن حصول تطورات، لكن عشنا ما يمكن تسميته التحضير الداخلي اللبناني كي يجهز الإسرائيلي دخوله، من خلال إثارة الفتن الداخلية في لبنان وإشعار الناس أن وجود الفلسطيني أصبح مكلفا جدا وأن هناك صراعات داخلية ولابد من إنهاء هذا الوضع يعني. وحتى أكون دقيقا، انتشرت نوع من أجواء الكراهية تجاه المنظمات الفلسطينية والحركة الوطنية، وكان في تحضير نفسي دخلت عليه أجهزة مخابرات وأجهزة أمنية كثيرة.
2: يعني هذا كان بفعل بعض الممارسات؟
3: طبعا برأيي أما بفعل ممارسات وحتى من خلال عناصر المخابرات الإسرائيلية التي كانت تخترق التنظيمات الفلسطينية والحركة الوطنية وكانت تنتشر في بيروت والجنوب حسب ما كشف لاحقا، إضافة للتفجيرات والأحداث الأمنية. لذلك عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي في لبنان بأوائل شهر حزيران من خلال القصف الشديد الذي تعرضت له بيروت أولا ومناطق في الجنوب ومن ثم الدخول البري، بدأت يعني مشاعر متعددة، يعني بين مشاعر بعض الناس العاديين الذين كانوا يعني مفتوعين من ما يسمى فكرة الخلاص من مشاكل الفلسطينيين. لذلك شاهدنا بعض الصور، خلينا نتحدث بصراحة، أن بعض الناس رموا الأرز وإن كانوا هؤلاء مفتوعين، أو بعض الأشخاص الذين تم تنظيمهم لكي يصبحوا جزء من العملاء بحجة الخلاص من فلسطين.
2: هذا كان محدود أو في؟
3: هذا كان موجود في بيئة معينة، خصوصا داخل البيئة الشيعية، نتحدث بصراحة
2: في قرى جنوبية،
3: في بعض القرى، ونشأت مجموعات أمنية مرتبطة أما بجيش لحد وسعد حداد أو بالإسرائيليين مباشرة، وهناك أسماء عديدة. البيئة المتدينة المؤمنة الواعية سواء داخل حركة أمل أو في البيئة الإسلامية، إضافة للبيئة الوطنية المقاومة، طبعا شعرت بخطورة ما جرى وبدأ التفكير مباشرة يعني بدون أي يعني تحضير متكامل للمقاومة. هذا برز في جنوب لبنان، وأنا أتحدث عن معلومات، العديد من الشباب المتدين الذي بقي في جنوب لبنان بدأ يجمع الأسلحة التي تركتها التنظيمات الفلسطينية ويخفيها تحت الأرض أو في أماكن، لأنه كان بدأ يفكر مباشرة بالمقاومة ومواجهة الاحتلال، وحصلت بعض المواجهات مباشرة يعني. وفي بيروت والبقاع كذلك كان بدأ التفكير مباشرة، عندما تم تشكيل هيئة الإنقاذ ودخل إليها رئيس نبيه بري والأستاذ وليد جنبلاط وقيادات أخرى لبنانية من قبل شفيق الوزان رئيس حكومة ومن قبل رئيس السركيس، مباشرة داخل حركة أمل حصل انقسام وتشكلت حركة أمل إسلامية. في بيروت بدأت تتشكل مجموعات، طبعا في عناصر من حركة أمل بدأت تقاوم الاحتلال في خلدة وفي أماكن أخرى، وفي بيروت وضاحية الجنوبية تم تشكيل مجموعات إسلامية لمواجهة الاحتلال، وتم كان في مركز الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين اعتمد كمركز لقيادة العمليات، مكتبة الشهيد مطهري وبعض اللجان الإسلامية وتم تشكيل إطار قيادي لقيادة، وبدأ التواصل مع منظمات فلسطينية للحصول على إمكانيات. في هذه اللحظة كنا تحدثنا أن عودة العلماء الذين كانوا في إيران، ومنهم المرجع الديني الراحل سرحان حسين فضل الله، وعلماء آخرون رجعوا إلى بعضهم إلى طرابلس، بعضهم إلى البقاع، بعضهم إلى بيروت، وتم اتخاذ قرار بالمقاومة. طبعا كان في سؤال مهم جدا طرح، هل يمكن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان العين لا تستطيع أن تقاوم المخرز، هذا الشعار، أو أننا في ظروف معينة. وبدأ تحديد طريقة المقاومة، اتخذ قرار واضح بمنطقة ضاحية الجنوبية، تشكيل ما يسمى متاريس وجبهات لمواجهة أي دخول إسرائيلي إلى الضاحية في حال انسحبت القوات الفلسطينية، يستمر القتال لحين عدم القدرة على المواجهة الكلية. في بيروت تم اتخاذ قرار بمواجهة أي وجود إسرائيلي محتال. طبعا نحن هناك ملاحظة تحدثت عنها سابقا، أن بيروت وبقيت محاصرة لمدة شهرين، يعني العدو الإسرائيلي لم يدخل إلى بيروت مباشرة، أصبح في محيط بيروت، ولم يدخل إلى قلب الضاحية الجنوبية، أصبح في محيط، مر في شوارع بعض شوارع الغبيري أو بعض الشوارع، وتم إطلاق النار عليه، لكن بقي محاصرا بيروت، وبالتعاون مع القوات اللبنانية منع إدخال المواد التموينية والخبز والمواد المحروقات إلى بيروت، وبقيت بيروت محاصرة لمدة شهرين، وكانت تتعرض للقصف الشديد باستهداف القيادة الفلسطينية وخصوصا أبو عمار، واستهداف الجيش السوري الذي كان يواجه العدو الإسرائيلي. وكان حتى العدو الإسرائيلي نشر منشورات للعميد محمد حلال لكي ينسحب من بيروت، وأنه يفتحون له الطريق إلى البقاع. خلال هذين الشهرين كان بدأت يعني تتشكل نوع من بيئة مقاومة، كان في شعور بالغضب بالبيئة المتدينة. طبعا في جزء من الناس يعني كانوا مصدومين من سرعة انهيار الجبهة الفلسطينية وجبهة التنظيمات الوطنية، لكن اتخذ القرار بالمقاومة. وطبعا بدأت حتى الناس الذين يمكن باللحظات الأولى فكروا أن العدو سينقذهم من مشاكل، بدأوا يشعرون بحجم يعني تأثير هذا الاحتلال، خصوصا أن الاحتلال بدأ يقوم بممارسات خطيرة جدا في مناطق الجنوب، عبر اعتقال آلاف الشباب والرجال وسوقهم إلى معتقلات أما مؤقتة في بعض المناطق بصيدا على البحر أو في مناطق، وصولا إلى تشكيل معتقل الأنصار. وبدأت الممارسات التي تسيء للناس، والتي بدأت تساهم في تغيير موقف الناس وموقف بعض العديد من القوى والشخصيات تجاه العدو الإسرائيلي.
2: هنا كيف اشتعلت جذوة المقاومة في بيروت حتى أجبر العدو الصهيوني على الانسحاب منها؟
3: في بيروت تشكلت المقاومة من عدة عناصر. العنصر الأهم هي جبهة المقاومة الوطنية وبعض القوى اليسارية والقومية والوطنية، إضافة لحركة أمل واتحاد الاشتراك العربي التنظيم الناصري، إضافة لبعض المجموعات الإسلامية. جبهة المقاومة الوطنية أعلنت من قبل الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي، يعني محسن إبراهيم أمين عام منظمة وجورج حاوي. البعض يقول أنهم كانوا في السفارة الروسية في بيروت، أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي. بقيت طبعا أستاذ وليد جنبلاط كان قد يعني خرج، نزل من الجبل إلى بيروت، حرص على عدم إدخال الجبل بالسراع مباشرة، لكنه وصل إلى بيروت، شارك في هيئة الإنقاذ في البداية، ثم تحالف مع حركة أمل ورئيس لمين فرجي والرئيس رشيد كرامي في إطار جبهة الخلاص الوطني. على مستوى الشباب العادي والمتدين والشباب القومي بدأت تشكيل مجموعات، والشباب اليساري، وحصلت عمليات في منطقة برج أبو حيدر وجسر سليم إسلام، واستهدفت دبابات إسرائيلية من قبل عناصر اتحاد الاشتراك العربي وبعض العناصر الإسلامية غير المعلنة وبعض عناصر حركة أمل. الشباب القومي السوري والحزب الشيوعي بدأوا بتشكيل مجموعات، وهذا طبعا موجود في الكتب التي تحدثت عن جبهة المقاومة والحزب القومي، وطبعا كانت أبرز العمليات التي حصلت في شارع الحمراء من قبل الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي وفي بيروت. وهذه العمليات حصلت ما بين بعد دخول العدو الإسرائيلي والاتفاق على خروج منظمة التحرير الفلسطينية ودخول الجيش الإسرائيلي إلى داخل بيروت، وبدء التجول عبر الملات وتدمير وسرقة مركز أبحاث الفلسطيني واعتقال بعض الناس سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو حتى قوات لبنانية، اعتقلوا بعض الشباب اليساري أو الشيوعي. طبعا لاحقا الجيش اللبناني بدأ يمارس ممارسات يعني من أجل منع أي حالة معارضة للاحتلال، لكن بدأ الشباب ينظمون أوضاعهم بأشكال متعددة. وطبعا جبهة المقاومة، العدو الإسرائيلي طبعا حصلت تطور مهم والذي غير أول مجرى للأحداث، اغتيال بشير جميل في 13 أيلول، وهذا الحدث طبعا كان في رهان بعد انتخاب بشير جميل في ظل الاحتلال الإسرائيلي على أن يكون هو الحليف للعدو الإسرائيلي. هناك معلومات نشرت أن بشير جميل رفض عقد معاهدة سلام مع العدو الإسرائيلي، وهذا أحدث مشكلات بينه وبين العدو الإسرائيلي لأنه كان يعتبر أنه لا يمكن عقد معاهدة مباشرة، مما دفع طبعا المسلمون في البداية عارضوا انتخاب بشير جميل، الجزء الأكبر منهم باستثناء عدد قليل، وتم الاتفاق على انتخاب لاحقا أمين جميل. لكن الحدث الأخطر الذي حصل في بيروت، وكنا نحن أنذاك في بيروت، تركنا الضاحية وانتقلنا إلى بيروت بعد دخول الجيش الإسرائيلي، حصلت بعد اغتيال بشير جميل مجزرة صبرا وشكينة 13 و14 أيلول. وطبعا أنا أتذكر تلك اللحظات عندما بدأت تنتشر الأخبار عن المجزرة، الناس خرجت إلى الشوارع وهي مرعوبة مما يجري، والناس خائفة من مما قد يجري، وحصلت حالة من الرعب في شوارع بيروت. طبعا تكشفت يعني المعلومات عن هذه المجزرة بين 3000 إلى 4000 شهيد لبناني وفلسطيني، وبدأت تنتشر الأخبار وأحدثت حالة من الإضافة للرعب، حالة من استعداد للمواجهة. الناس شعرت أنه لم يعد هناك خيار إلا المواجهة والمقاومة، وطبعا هذا زاد من حجم العمليات، مما دفع العدو الإسرائيلي للانسحاب من شوارع بيروت. طبعا كان في قوات مارينز وقوات إيطالية حول بيروت، لكن لم تمنع المجزرة وهي التي كانت موجودة خارج بيروت. في هذا طبعا شهر أيلول كان شهر مهم جدا لانطلاقة المقاومة لحين خروج الاحتلال الإسرائيلي من داخل بيروت.
2: دكتور فاصل قصير، سبق مجزرة صبرا وشتيلة التي أشرت إليها خروج أو اتفاقية خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، ما كان صدى هذا الخروج في الشارع الإسلامي والوطني؟
3: صحيح، يعني خروج بتصور بشهر آب بعد ضغط كبير من قبل عدو إسرائيل على المستوى العسكري وقصف كبير جدا لبيروت ومحاصرة بيروت لمدة شهرين، كانت القوى الفلسطينية والوطنية تواجه سواء المرابطون سواء القوى اليسارية الوطنية، وكانت هناك متاريس حول بيروت وحصلت بعض المواجهات في بعض الأماكن. لكن كان هناك ضغط سياسي من قبل بعض الزعامات اللبنانية مثل صائب إسلام وغيره على القيادة الفلسطينية بأنه لا مفر إلا الخروج من بيروت. طبعا بالبداية كانت القوى الفلسطينية يعني لا تريد الخروج، ولكن هذا الضغط السياسي وبعض يعني الجو في داخل بيروت بأن بيروت لم تعد تتحمل، كان فيليب حبيب هو المبعوث الأمريكي والذي كان يجري اتصالات ومفاوضات، تم التوصل إلى وقف قصف بيروت ونوع من اتفاق وقف إطلاق نار، وهو طبعا لم يعني وقف إطلاق نار، كان فقط وقف قصف بيروت يعني، تمهيدا لخروج القوى الفلسطينية، وحصل يعني وداع، يعني كان هيك جو جد، يعني هيك حالة الحزن الشديدة، وحالة عندما اجتمع قيادات فلسطينية في مرفأ بيروت، وتم الاتفاق على أن قسم يذهب إلى تونس.

0: هذا مخرج لوقف الحرب، لكن لاحظنا بعدها أن العدو الإسرائيلي استغل خروج المنظمات الفلسطينية للدخول إلى بيروت واحتلال بيروت بشكل كامل. وكما أشرت حصل عمليات في بيروت، حصلت اغتيال بشير جميل ومن ثم مجزرة سبرا شتيلة. وطبعا أصبح الآن يعني في الذاكرة أن خروج المقاتلين لم يمنع حصول المجزرة، بل أنه أن خروج المقاتلين لو أنهم بقيوا يقاتلوا، يمكن صحيح كان استشهد منهم عدد كبير لكن لم تكن ترتكب المجزرة. لذلك اليوم عندما يتم الحديث عن نزع السلاح أو ترك السلاح، مباشرة يستعذر البعض ما جرى في بيروت في 82، أن خروج مقاتلين فلسطينيين وبعض المقاومين الوطنيين أو قيادات وطنية قد يكون تمهيدا لحصول المجزرة. طبعا المجزرة ارتبطت باغتيال بشير جميل، والإسرائيليون ساهموا في تسهيل وصول مئات المقاتلين من حزب الكتائب وجيش لحد وغيرهم لتنفيذ العملية، وكانوا يشرفون على العملية. وحصل نقاش كبير حول مسؤولية من مجزرة صبرا، لأنه عندما تم الإعلان عن هذه المجزرة بوسائل الإعلام الأجنبية حصلت ردود فعل حتى داخل إسرائيل وفي العالم تستنكر الأمور، وأحدثت صدمة كبيرة على المستوى الوطني والإنساني والعالم.
1: نعم دكتور قاسم قصير، تزامن خروج عناصر منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت مع دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان وبالتحديد إلى منطقة البقاع. ما قصة هذا الدخول؟ ما كان تأثيره على الشارع البقاعي واللبناني بشكل عام؟ وما حصل بعد ذلك إذا
0: على المستوى الإسلامي طبعا كان بدأت يعني اتخذ القرار بالمقاومة، ومن قبل اللجان الإسلامية واتحاد الطلبة وبعض قيادات داخل حركة أمل. طبعا حصل انقسام داخل حركة أمل، وتم إنشاء حركة أمل إسلامية برئاسة السيد حسين الموسوي. وطبعا في طرابلس بدأت تبرز حركة جديدة باسم حركة التوحيد الإسلامي، والتي أعلنت في طرابلس بقيادة الشيخ سعيد شعبان وضمت مجموعات إسلامية، وكان في طبعا علاقة مع بعض التنظيمات الفلسطينية. في هذه الفترة الرئيس إلياس سركيس بعد حصول اجتياح إسرائيل لبنان وجه نداء للدول العربية والإسلامية لمساعدة لبنان في مواجهة الاجتياح. طبعا هذه الرسالة شكلت نوع من غطاء دبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لكيفية دعم قوى المقاومة. حسب معلوماتي أنه من مباشرة بعد تشكيل اللجان الإسلامية قيادة لإدارة خيار المقاومة، وفي ظل حصول نقاشات حول العمل، ذهب وفد من قيادة اللجان الإسلامية إلى إيران ومن أجل البحث في كيفية المواجهة. وطبعا كان موقف الإمام الخميني حاسما بضرورة مقاومة، وهنا بدأ النقاش في كيف تساعد إيران المقاومة في لبنان. حصل حسب المعلومات التي تحدث عنها العديد من الإخوة الإيرانيين ووصلت إلى النقاش داخل القيادة الإيرانية، كيف يمكن أن نساعد لبنان والمقاومة في لبنان. كان في وجهة نظر متحمسة عند بعض القيادات الإيرانية، يجب علينا أن نرسل قوة إيرانية كبيرة جدا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سواء من الحرس أو من الجيش، يعني بالآلاف يعني، ونشارك في المواجهة. وجهة النظر الثانية التي مثلها يمكن قيادات أخرى وتبناها الإمام خميني، نحن لا يمكن، خصوصا أن إيران كانت تخوض حرب ضد العراق، أن نرسل عشرات الآلاف أو الآلاف من الجيش الإيراني أو الحرس إلى لبنان، أولا لعدم وجود ممر مباشر، يعني لا يمكن المرور عبر العراق، وعبر الطيران هذا تحتاج إلى ما يسمى الخلفية الاستراتيجية أو قدرات الدعم، ترسل آلاف الجنود إذا لا يوجد تؤمن لهم القدرات العسكرية لحمايتهم لا تستطيع أن تواجه. لذلك كان وجهة نظر نحن نرسل مجموعات من الحرس الثوري للتدريب وتقديم كل المساعدات، وطبعا مسؤولية اللبنانيين القتال والمواجهة، وهذا هو

0: القرار الذي اتخذ. طبعا جرى بالتنسيق مع القيادة السورية، لأن سوريا آنذاك كانت معنية بدعم المقاومة، فأرسلت مجموعات من الحرس الثوري إلى منطقتين، منطقة الزبداني في دمشق، وتم إنشاء معسكر في الزبداني للتدريب، ومنطقة البقاع وخصوصا منطقة جنتا، حيث تم إنشاء معسكرات في منطقة جنتا وهي منطقة جبلية وفيها أماكن، وكانت من أوائل المواقع التي كانت حركة أمل تدرب عناصرها فيها بالتعاون مع حركة فتح. وطبعا العناصر التي انشقت من حركة أمل ساهمت باستقبال الحرس الثوري إضافة لمجموعات إسلامية، وبدأت تتشكل معسكرات في البقاع للتدريب ومساعدة في تدريب الشباب على المقاومة. طبعا في بيروت شكلت قيادة للمقاومة، وفي جنوب لبنان حسب معلوماتي تم تشكيل قيادة من قيادات إسلامية لإدارة العمليات من مجموعة من الشخصيات التي تتابع العمل، غير العمليات اللي كانت تتم بشكل فردي، وغير عمليات حركة أمل أو عناصر التي كانت بأمل، وغير عمليات القوى الوطنية يعني. فلذلك بدأ الحرس الثوري، وطبعا هذا العمل كان له دور كبير في تطوير القدرات العسكرية والأمنية لدى الشباب المقاوم.
1: دكتور قاسم قصير، كيف يمكن وصف الأجواء التي كانت سائدة بين التيارات الإسلامية سنة وشيعة قبيل الاجتياح، خاصة وأن هناك نشاطات كانت متبادلة، وبالتالي كيف لنا أن نلقي الضوء على أهم المحطات في تلك الفترة؟
0: قبل الاجتياح الإسرائيلي كانت العلاقات بين القوى الإسلامية تتطور بشكل جيد جدا إيجابي، خصوصا بين التيار الإسلامي الشيعي، سواء المتمثل باللجان الإسلامية اتحاد الطلبة، أو التيار الإسلامي اللي تقريبا ينشط داخل حركة فتح والذي كان يرعاه من ناحية أبو جهاد أو أبو طعان كفاح المسلح، أو في شخصيات فلسطينية إسلامية موجودة داخل حركة فتح أو قريبة من فتح، وخصوصا الحركة الإسلامية المجاهدة، أو بعض القوى الإسلامية المستقلة التي كانت ترعى الحالة الإسلامية أو تساهم فيها ولو من منظور أكاديمي، مثل تجربة الحاج توفيق حوري وتجربة كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية التي أنشئت لاحقا، إضافة لمجموعة من الشخصيات الإيرانية الإسلامية التي كانت ناشطة في حركة فتح أو خارج فتح أو داخل حركة أمل. بالمقابل كان في تيار الجماعة الإسلامية وكان فاعل ولديه حضور مهم، إضافة لبعض الجمعيات الإسلامية، وحزب التحرير كان كمان ناشط في لبنان، إضافة للشخصيات الإسلامية التي شكلت لاحقا حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس وفي بيروت وفي صيدا. انتصار الثورة الإسلامية بإيران، طبعا كان الإطار الإسلامي الشيعي حزب الدعوة الإسلامية يعتبر المظلة للعديد من الحركة الإسلامية، وكان أحد رموزه في لبنان الشيخ علي كوراني، إضافة إلى شباب اتحاد الطلبة المسلمين واللجان. حتى بعض الشباب الشيعي الإسلامي كان ينشط داخل تنظيمات سنية، في بعض الشباب الشيعي كان في الجماعة الإسلامية وكان أحد أبرز.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، نتابع وإياكم ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج ذاكرة الحركة الإسلامية، وذلك بعد أذان العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فيها ولو من منظور أكاديمي مثل تجربة الحاج توفيق حوري وتجربة كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية التي أنشئت لاحقا، إضافة لمجموعة من الشخصيات الإيرانية الإسلامية التي كانت ناشطة في حركة فتح أو خارج فتح أو داخل حركة أمل. بالمقابل كان في تيار الجماعة الإسلامية وكان فاعل ولديه حضور مهم، إضافة لبعض الجمعيات الإسلامية وحزب التحرير كان كمان ناشط في لبنان، إضافة للشخصيات الإسلامية التي شكلت لاحقا حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس وفي بيروت وفي صيدا. انتصار الثورة الإسلامية بإيران، طبعا كان الإطار الإسلامي الشيعي حزب الدعوة الإسلامية يعتبر المظلة للعديد من الحركة الإسلامية، وكان أحد رموزه في لبنان الشيخ علي كوراني، إضافة إلى شباب اتحاد الطلبة المسلمين واللجان. حتى بعض الشباب الشيعي الإسلامي كان ينشط داخل تنظيمات سنية، في بعض الشباب الشيعي كان في الجماعة الإسلامية، وكان أحد أبرز هؤلاء الأخ مصعب حيدر في صيدا، وبعض الشباب الشيعي كان في حزب التحرير، وبعض الشباب الشيعي كان على علاقة جيدة مع عباد الرحمن والجماعة الإسلامية في بيروت وحزب التحرير في بيروت. فحتى بعض الشباب الشيعي كان ناشط في طرابلس، ومنهم الأخ أبو علي حسن حسين كان أستاذ ومقيم في طرابلس، وعندما انتصرت الثورة الإسلامية ألقى محاضرة في طرابلس في ثانوية الإيمان، كان على علاقة جيدة بالجماعة الإسلامية. هذا الجو الإسلامي ما قبل انتصار الثورة كان موجودا، لكن حجم التفاعل كان ليس كبيرا جدا، لكن كان أبرز ما بين اتحاد الطلبة المسلمين ورابطة الطلاب المسلمين تبع الجماعة الإسلامية خصوصا في بيروت، وكانت تعقد محاضرات وندوات ومعارض في كليات الجامعات اللبنانية والجامعة بيروت العربية. انتصار الثورة الإسلامية في إيران أعطى للجو الإسلامي السني والشيعي حالة من النهوض، وتم تشكيل ما سمى لجان المساندة للثورة الإسلامية، ونفذوا تظاهرة ضخمة في بيروت لدعم الثورة الإسلامية، وحصل تفاعل كبير مع الثورة، وصدرت آنذاك العديد من المجلات في لبنان وخارج لبنان التي واكبت الثورة، مثل مجلة الأمان، مجلة الحركة الإسلامية المجاهدة، المجاهد، بعض المنشورات، الجهاد وغيرها. كان في شخصيات إيرانية ناشطة في بيروت مثل السيد صادق الموسوي، السيد عيسى الطبطبائي، السيد محمد الغروي، كانوا ناشطين في بيروت. وطبعا كان في جلال الدين الفارسي ومحمد منتظري ومحمد صالح الحسيني. هذه الحالة الإسلامية كانت تتفاعل، إضافة لمظلة حركة فتح التي كان فيها قيادات وإسلامية وقيادات يعني لعبت دورة، مثل الأخ أنيس نقاش وغيره من الناشطين كانوا داخل والحاج عماد مغنية وغيرهم. هذا الجو الإسلامي كان يتفاعل. انتصار الثورة أعطى دفع للتيار الإسلامي في كل المناطق اللبنانية وزادت التفاعل، وطبعا أحدثت الثورة الإسلامية زلزال كبير في الساحة، وبدأ يتطور يعني منذ 79 إلى 82 العلاقات بين القوى والتيارات الإسلامية كانت كبيرة. طبعا كان في رموز علمائية مثل العلامة المرجع الساحة حسين فضل الله، شيخ حمد مهدي شمس الدين، الشيخ فيصل المولوي، الشيخ خليل الصيفي في صيدا، الشيخ أحمد الزين، الشيخ ماهر حمود، والشيخ سعيد شعبان، بعض بعدين لاحقا اجى الشيخ نعيم قاسم وغيرهم اللي كانوا اعضاء باتحاد الطلبه او بحركه امل. عدد كبير من العلماء، اضافه للشيخ علي كوراني كان ناشط وتعرض لمحاوله اغتيال من قبل حزب البعث وغادر لبنان. عدد كبير من العلماء الذين نشطوا، السيد عباس الموسى لاحقا والشيخ صبحي طفيلي، الشيخ راغب حرب في الجنوب، هؤلاء أسسوا لحالة إسلامية يعني على مستوى الشيعي، وكانت تتفاعل بشكل كبير مع الساحة السنية، وكانت الساحة الشيعية متأثرة كثيرا بالحركة الإسلامية السنية. حتى الكتب الحركة الإسلامية، كتب الدكتور فتحي يكن وإمام حسن البنا وأبو الحسن الندوي أو الأعلى المودودي، كانت تدرس، محمد قطب وسيد قطب تدرس داخل، إضافة لكتب السيد محمد باقر الصدر والسيد فضل الله والشيخ شمس الدين وغيرهم من العلماء من لبنان ومن خارج لبنان. كل هذه البيئة أوجدت جو إسلامي وحدوي خلال فترة من 79 ل 82، على الأقل هذه أنا عشتها مباشرة، وكنا نقيم نشاطات مشتركة مع رابطة الطلبة المسلمين أو غيرهم في الجامعات، كلية الإعلام، كلية إدارة الأعمال، جامعة بيروت العربية، مع بعض القوى الوطنية أو أحيانا مثل التجمع الجامعي ورابط الشعبية الذي خرج من رحم حزب البعث العراقي آنذاك. هذه أوجدت حالة مهمة في بيروت، حالة وحدوية ترتكز على مشروع فكري مشترك، وطبعا مع تبني القضية الفلسطينية والدفاع عن الفلسطينيين ومواجهة المشروع الإسرائيلي، وطبعا مشروع الخطاب الإسلامي العام، دعم الثورة الإسلامية في إيران، وكمان دعم الثورة الأفغانية، لأنه كمان الحدث الكبير الآخر بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران هي احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان ومواجهة الشعب الأفغاني والتضامن الكبير من قبل المسلمين مع الشعب الأفغاني، وحصل يعني صدرت منشورات ومجلات. هذه كلها أوجدت جو مهم جدا مهد للتفاعل العملي المباشر بعد اجتياح إسرائيل. لذلك كان في جو وحدوي، وطبعا أبرز رموزه بعدين تجلى خلال اجتياح تأسيس تجمع العلماء المسلمين الذي بدايات نواتي كانت تم بحثها في طهران خلال مؤتمر الصدافين، وعندما أتى العلماء إلى بيروت تم إعلان تجمع العلماء المسلمين الذي أصبح هو الواجهة السياسية والعلمائية لقيادة الحراك الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا من رموزه الشيخ محمد إسماعيل خليق، الشيخ ماهر حمود، الشيخ زهير كانج، طبعا سيد محمد حسين فضل الله والشيخ سعيد شعبان، دعموا الشيخ غازي حسيني لم يكن معمما انذاك، الشيخ صلاح الدين ارقضان، كان الشيخ محمد الخمصي، اضافه لعدد كبير من العلماء. يعني تجمع العلماء ضم عشرات العلماء والذين هم تصدوا، والشيخ سليم لبابيدي رحمه الله عليه تصدوا بالجانب السياسي للسلطه اللبنانيه وعملوا تظاهرات في بيروت. والحدث الأهم في بيروت هو صلاة عيد الأضحى على ما أظن بقيادة وبإمامة الشيخ حسن خالد في الملعب البلدي، التي كانت ضد السلطة السياسية والاحتلال الإسرائيلي في قلب بيروت، وكانت تنطلق مظاهرات. والحدث الأهم بعد ذلك هو تجمع الذي حصل في مسجد بئر العبد ضد اتفاق 17. هذا الجو الوحدوي والسياسي واكب حركة المقاومة التي بدأت تتفاعل وتزداد قوة سواء في بيروت أو الجبل أو جنوب لبنان.
1: نحن في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور قاسم قصير على هذه الإطلالة التي استعرضنا فيها شيئا من تاريخ انطلاقة المقاومة في لبنان وأهم المحطات التي واكبت هذه الانطلاقة. وإلى اللقاء في حلقات أخرى نستعرض فيها أيضا طبيعة العلاقة القائمة بين الجو الإسلامي بشقيها السني والشيعي في لبنان. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، والله يعطيك العافية، وشكرا لإتاحة الفرصة لي لاستعادة بعض الذكريات الإسلامية الوحدوية.
1: الله يجزيكم خير وبارك فيكم.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: يا قلب غرد رافعا صوت النشيد، حتى تجدد في الرؤى روح الصمود. يا فارس الكلمات أسرج متنها، واصعد بها للمجد إذ يحلو الصعود. فرسالة الحرف الشريف عظيمة، أنعم بمن يمضي بها نحو الخلود.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على

0: قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في احدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد باسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا إحنا محتاجين أن إحنا نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم، بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى سعة الإسلام، وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات، ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون الدعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضعها. فاكر الآية اللي جزء من الآية اللي في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم بيقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء إلى سلب، ومن منح إلى أخذ، ومن سخاء إلى شح. الزمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب فيه الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمولى سبحانه وتعالى لا يديم عصر أو وقت على أمر واحد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ اخشوا شنو، اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. دوام النعم من المحال. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. عشان كده شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. الشقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة، درك الشقاء. ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول إيه؟ ربي لأسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قل له ربي أسألك رد القضاء، مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء، فيغلب الدعاء القضاء. أنت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين إن ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أيوة، عشان تبقى عارف إن الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا، ده في خير أنت ما تعرفوش. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء، بيتكرر بصورة مختلفة، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب يوعدني كده وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته، هيحصل ايه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك ادعي بايه، ادعي بايه؟ دعا دعوة، هذه الدعوة جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم إني أسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب، وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. والهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب: رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مساني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي، سيدنا زكريا يقول لك: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى مين المقصر؟ القدر اللي مقصر، ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام، نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نعيش في أجواء الأمثال القرآنية في برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستفيد ذلك كله من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: سيدي، الآية اليوم من سورة الشورى، يقول تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم عندما واجهوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل، يعني حتى رأوا بأعينهم، فكيف نوضح هذا الأمر؟
1: والله هو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك.
0: نعم،
1: واضح تمام. يعني إذا كان، أنا أضرب هذا المثل من بلدي، يعني
0: نعم،
1: ذاهب إلى حمص،
0: من دمشق إلى حمص،
1: من دمشق إلى حمص، الطريق مشمس والطريق جاف، فالواقع يدعوك للسفر، لكن بعد حين لوحة صغيرة كتب عليها أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك.
0: النبك قبل حمص،
1: بينهما،
0: بين دمشق وحمص.
1: نعم، فأنت أمام نص وأمام واقع، الواقع الطريق جاف والشمس ساطعة وما في أي داعي ما تكمل، هذا الواقع. أما هذا النص أنا أراه أبلغ من الواقع، والدين نص، القرآن نص، الحديث نص، السيرة نص، فالواقع أنه الطريق مغلق بالنبك بالوسط، فأنت مشيت 80 كيلومتر
0: وسترجع،
1: ثم فوجئت الطريق مغلق رجعت، أما هي اللوحة موضوعة بعد 5 كيلومتر من دمشق، بعد 5
0: ينبغي أن ترجع فورا.
1: أن تعتمد النص، والحقيقة الدين نص، الدين نصوص، لكن عظمة هذا الدين في واقع مغري أحيانا، فأنت إغراء الواقع يستجلبك، وفي واقع أحيانا سلبي، سلبية الواقع تنفرك، فالبطولة أن تعتمد على الخبير بنصه
0: جل جلاله.
1: دخلك حلال في بركة بحياتك، في زواج ناجح، في أولاد مؤدبين، في دخل حلال، أنت مرتاح، في سعادة، في توفيق، في تألق، في دعوة إلى الله. أما لما أنت بتختار شهوتك، لا سمح الله، الإنسان بيختار شهوته، الشهوة وراء ما وراء، وراء دمار أحيانا. يعني أنا أقول لك كلمة متأكد منها تماما، لما إنسان بيزل قدمها وترى امرأة محجبة مع أولادها تذوب رغبة أن تكون مثلها، ولا أبالغ والله، تذوب رغبة أن تكون مثلها،
0: لكنها تعاملت مع الواقع ونسيت.
1: نعم، فالواقع لا يكفي، لا بد من أن يدعم بنص قرآني، إذا توافق الواقع مع النص القرآني ما في مانع.
0: نعم،
1: ممكن الله عز وجل يرزق الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وضمن الحق اشتغل، أو حرفة جيدة.
0: نعم، إذن هؤلاء سيدي لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني فاتهم القطار،
1: رأوه بعد فوات الأوان.
0: نعم،
1: إذن البطولة أن ترى حقيقة الشيء قبل فوات الأوان، والدليل أكفر كفار الأرض
0: فرعون
1: الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال وما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
0: الآن
1: معناها أنه أنت الحقيقة لا بد من أن تراها، لكن قد تراها بعد فوات الأوان. يعني طالب ما درس إطلاقا، دخل الامتحان ما فهم شيء، قدم ورقته بيضاء، رجع إلى البيت فتح موضوع السؤال فهمه انتهى، فاتك الأوان. فالبطولة أن تعرف الشيء قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هي البطولة.
0: وأحيانا سيدي يجرب فلا تبقي له التجربة متسعا من الوقت لينتفع أبداً. بالنتيجة.
1: نعم.
0: كهذا الذي تقولون رأى قنبلة في الأرض،
1: يعني يا ترى قنبلة غير قنبلة، جاهزة الانفجار غير جاهزة، فإذا هي تنفجر أمامه وانتهى. لم تبقي له هذه التجربة المخاطرة وقت الانتفاع من تجربته. وأيام في جرائم أو في انحرافات خطيرة تنهي الإنسان، بعد أن انتهى لم يبقى له من وقت
0: لينتفع بهذه التجربة. إذا سيدي هل يقال هذا على اليوم في الأرض يوجد مئات بل آلاف مؤلفة من الاتجاهات الفكرية المغلوطة ومن الاتجاهات السلوكية المرفوضة، والإنسان قد يمضي وقته في التعرف عليها ثم يفاجئه الموت؟
1: والله الذي لا إله إلا هو، اطلعت على بحث حوالي 20 ملحد داعية يدعو للإلحاد، والبحث عندي، ماذا قالوا على فراش الموت؟ قالوا كلاما عكس إلحادهم. ماذا قال الله عز وجل؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال أي والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحقيقة الندم يأكل الإنسان. إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لأن ترسل بي إلى النار أهون علي مما ألقى من ندم. آلام الندم لا تحتمل.
0: والمشكلة سيدي يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذي يمضي وقته يقول أدرس الاتجاهات الفكرية وأدرس وأدرس وأدرس وينسى أن يدرس المقرر؟
1: لو كان عمرك مديد ما في مانع
0: أدرس ما شئت.
1: يعني أنت عندك، شوف أنت بالليسانس وعندك مادة نحو أول مادة بالليسانس، وإذا نجحت تتعين مدرس، بعد حين ترتفع إلى دبلوم تربية، بعدين تأخذ معاش، بعدين تتزوج، بعدين تنجب أولاد إلى آخره. فأنت كل هالطريق هذا الإيجاب انتهى لما أنت أخطأت في البداية. فأيام في أشياء له عقابيل خطيرة. فالبطولة أن تبني حياتك على الإيمان الصحيح، إيمان صحيح، استقامة، عمل صالح، إقبال على الله عز وجل.
0: نعم. لذلك سيدي قال تعالى يخرجهم من الظلمات
1: إلى النور. الظلمات جمع،
0: ولن يكفي أمر الإنسان ليدرس الظلمات.
1: الحق لا يتعدد. نعم. والكلام الدقيق، الحرب بين حقين لا تكون، بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، قد ما حاولت مستقيم واحد، الحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون أبدا، الحق لا يتعدد. وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق
0: ينصر الحق.
1: وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر
0: مستمر.
1: بين باطلين، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي.
0: وما دمنا في الأمثال سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا خط في الأرض خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
1: لذلك فاستقم أمر إلهي، يعني تحرك على خط واحد، أي واحدة. أما طرق الأرض لا ترى فيها عوجا وأمتا،
0: هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة،
1: منحرفة يمين يسار وفوق وتحت.
0: هي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
1: سبل
0: عن سبيله،
1: جمع.
0: أما سبيل الله مفرد
1: واحد. لحكمة بالغة جاء سبيل الله واحدا مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
0: نعم. هو الحق واحد سيدي بلا شك،
1: الحق واحد،
0: لكن الطرق إليه قد تتعدد،
1: ما في مانع،
0: لكن الطريق طريق الله هو الحق.
1: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،
0: فيمكن
1: إنفاق المال
0: أن يسلك أي طريق،
1: تعليم العلم، رأب الصدع، التوفيق، مليون عمل صالح، هذه الطرائق بعدد أنفاس الخلائق. أما الحق واحد،
0: الوسائل إليه
1: متعدد
0: لكن ضمن منهج الله تعالى. إذن لا يمضي الإنسان عمره في هذه الاتجاهات الفكرية البائسة واليائسة ويقول سأدرس وكل اتجاه
1: يعني مكتب والده أربع جدران كلها كتب، في كتاب واحد المقرر تبع غدا، هل يعقل أن يقلب هذه الكتب والكتاب الأساسي
0: لا يقرأ
1: يلي نجاحه غدا بيعطيه ليسانس ينسى؟ أي المشكلة؟
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهايات هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، وأن أشكر لشيخنا حسن تفضله بما أجاد وأفاد، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم،
3: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
3: مع الأستاذ أحمد بركات،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نتحدث عن قتل النفس بغير حق، ونتناول هذه الكبيرة من الكبائر السبعين التي نتناولها ونتحدث عنها في برنامج على شفا جرف هار. قتل النفس بغير حق كبيرة سنتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، وفيه نتناول الكبائر السبعين. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، ومن ذلك أيضا ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صور ومشاهد تشجع على الفتن التي تؤدي إلى القتل، إلى نقل الأخبار التي تؤجج الفتن والصراعات المذهبية والشقاقات الطائفية والنزاعات العرقية. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج،
4: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم،
3: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات،
4: الأستاذ أحمد بركات.
3: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ضيف صغير، مرحبا بك. لا تفزعي أيتها القطة الصغيرة، لعلك جائعة، سوف آتي لك ببعض الطعام. أين أنت؟ تعالي لتشربي بعض اللبن أيتها القطة الصغيرة. لماذا تبتعدين هكذا؟ هل أبدو لك شبحا مخيفا؟ حسنا، كما تشائين، سوف أضع لك الإناء هنا وأعدك أني سأبتعد.

يا لرحمتك يا الله، لقد أرسل الله إلي هذه القطة الصغيرة لتوقظني قبل أن يسقط هذا الفرع الضخم على سريري بلحظات. رحمك وعفوك يا الله، تعالي إلى هنا يا صغيرة، لا تبتعدي، أريد أن أشكرك على ما فعلت. تعالي لا تبتعدي، هيا أرجوك توقفي، لا تبتعدي، لا تخافي، تعالي. لقد كنت أحلم إذن، ولكني لن أدع هذا الحلم يمر مرور الكرام. ولتكن قصة حديثنا اليوم عن الرفق بالضعيف والإحسان. فالإسلام يا أحبائي دعوة إلى الرحمة بالآخرين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات. والإسلام قائم على مبدأ الإحسان في معاملة الخالق والمخلوق.

0: أنت ثانية عدت مرة أخرى أيتها الماكرة، لن تستطيع الهرب. أين ذهبت؟ لن تستطيع الاختباء طويلا، سأجدك ووقتها ستكون نهاية.
1: إن الحيوانات نعمة عظيمة سخرت لخدمة البشر لينتفعوا بها، والرفق والإحسان في إسلامنا الحنيف يمنع ضرب الحيوان أو إيذاءه أو وسمه بالنار.
0: حذرتك من أن تأتي هنا ثانية أيتها اللعينة، وها أنت وقاتي في يدي. الآن يمكنني أن أستريح منك ومن متاعي.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك المرأة في صلاة الكسوف حيث قال: ودنت مني النار حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: عودة بكم الآن،
4: عودة بكم الآن
3: لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد.

0: مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم رسالتنا كثير مهمة للآباء والأمهات وللمدارس ولمراكز التعليم ومواقع التعليم، وبالذات صراحة رسالتنا مهمة لمواقع التعليم بالمدارس، المعلمين والمعلمات اللي بفضل الله نفخر بهم جميعا في الوطن العربي، كون الحمد لله نحظى بخبراء في مجال التربية والتعليم. الموضوع أن القرآن الكريم كثيرا ما ذكر التفكر والتأمل والتدبر والعقل، والآيات بهذا الموضوع في كتاب ربنا، وهذا يأخذنا لمفهوم كثير مهم في التربية والتعلم، وهو مفهوم قديم حديث لكن الآن عم بتم عليه التركيز أكثر. والسؤال اللي بتم التركيز عليه، هل أنا كمعلم كأب أو أم أو معلم أو معلمة بحاول أني ألقن أولادي تلقين المعرفة، أحفظهم إياها، ألقنهم إياها، ولا دوري أنا ميسر ومسهل ومعاون ومساعد لهم حتى يكونوا باحثين مستقصين متسائلين أو متدبرون مفكرون عاقلون فيما حولهم من الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ اللي بدنا إياه واللي بده إياه إسلامنا أن نؤسس فيهم القدرة الذاتية على التفكير بعيدا تماما عن التلقين اللي حقيقة ينهك قدرات أولادنا العقلية، ولا يعلمهم بقدر ما يعلبهم، حطهم بعلب. فاطلقوا لهم العنان كما أمرنا القرآن بالتفكير والتدبر والتأمل بمراقبة وتعاون ومرجعية نكون نحن مصدرها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات، عشان نقدر ندخل بكل سنة من سنوات أجيال أبنائنا بتميز واقتدار. معلومة مهمة جدا بحكيها دائما، أن المعرفة البشرية سنة 2012 سجلت تضاعف خطير وبالذات بالمجال التقني. فالمعرفة البشرية سنة 2012 كانت تتضاعف كل 10 أيام مرة، 2, 4, 8, 16, 30, 64 وهكذا كل 10 أيام. طيب المعلومة الخطيرة أنه سنة 2020 المعرفة البشرية راح تتضاعف كل 10 ساعات مرة، كل 10 ساعات مرة. الأمور راح تختلف، راح تتطور كثيرا، فما بنقدر نخرج أبناء من بيوت ومن مدارس وحتى شابات وشباب من الجامعات لا يتقنون سوى الحفظ والبصم والتلقين. أنا في معلومة بحفظها غير هيك ما بعرف، هذا ما حينفعوا بالأجيال القادمة. بدنا شباب وصبايا وأطفال قادرون على التحليل والتركيب والاستنتاج الذهني العقلي العالي تطبيقا لما نزل بكتاب ربنا عن التفكر والتأمل والتدبر والنظر في الكون، بعيدا كل البعد عن مفهوم ومبدأ التلقين وحشو المعلومات. أنا أتألم لما أدخل على صف، كان أول ابتدائي ولا كان متوسط ولا كان كبير ثانوي، ولسه المعلم أو المعلمة احفظوا انسخوا اكتبوا، هذا مهم، النسخ بجمع الخط وإلى آخره، وفي معلومات يجب أن تحفظ، لكن ليست كل طرق التدريس وإدخال المعلومات بأذهان أطفالنا عبارة عن تلقين وحشو معلومات وحفظ معلومات وبيانات، وإنما تأتي بالتفكر والتأمل والتدبر اللي إحنا نسعى له بكل أبنائنا وبكل مدارسنا. يا ريت وزارات التربية والتعليم توصل لمرحلة متقدمة من تأهيل المعلمين والتربويين ليكونوا داعمين لهذه الفكرة بأبنائنا وبناتنا عشان يكونوا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة، أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله.
2: خلق الليل والنهار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى لنتحدث سويا في هذا اللقاء عن خلق الليل والنهار.
1: مستمعين الكرام، نواصل في حلقات هذا البرنامج التعرف على أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح، وفي حلقتنا هذه نفصل الحديث عن خلق الليل والنهار. وجعلنا

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف اختصارا بتفسير السعدي: جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا ينبغي العبادة إلا له. وجعل الله الليل مظلما للسكون فيه والراحة، وجعل النهار مضيئا لتطلبوا رزق الله في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم.
1: ويتوالى الليل والنهار، وعن طريق اختلاف هيئة القمر تعرفون الأيام والأشهر، وتتعلمون حساب عدد السنين، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم في الحياة الدنيا.
0: وخلق الليل والنهار يدل على رحمة الله تعالى، فالنهار جعل للكد والعمل والسعي في ابتغاء الرزق، أما الليل فقد جعله الله تعالى للسكون وطلب الراحة. وهاتان نعمتان عظيمتان تستحقان حمد الله الخالق وشكره سبحانه. ومن رحمة

ويؤكد الحق سبحانه وتعالى أن الليل والنهار آيتين ومعجزتين من معجزاته سبحانه في الكون، وهو المستحق للعبادة وحده وللسجود سبحانه له، فهو الخالق العظيم الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات في هذا الكون الفسيح. يقول عز وجل في محكم آياته:

ومن العجيب في خلق الليل والنهار التداخل اللطيف في نهاية أحدهما وبداية الآخر، فلا ينتهي النهار نهاية حادة مفاجئة يعقبه مباشرة ليل شديد حالك الظلمة، كما لا ينتهي الليل فجأة ويعقبه نهار شديد الضوء تتوسطه شمس حارقة في كبد السماء. لا يأتي شيء من ذلك أبدا، بل يذهب أحدهما ويأتي الآخر بالتدريج الذي ترتاح له المخلوقات الحية. يقول جل شأنه:

0: وهو عليم بذات الصدور.
1: وقال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره الرائع: التحرير والتنوير. والابتداء بالليل لأن أمره أعجب، إذ كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية، والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة، حيث لا تلازم عملا متماثلا، ويتأكد ذلك في الآية التالية: ألم

0: يقول علماء الفلك والكون إن تعاقب الليل والنهار يحدث بسبب دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فالأرض تتحرك بما عليها ومن عليها حركة دائبة مستمرة، وتكمل دورة كاملة من حركتها حول نفسها كل 24 ساعة، ولأنها أشبه بالكرة ينشأ عن ذلك الليل والنهار وتدرجه على المواقع المختلفة على سطح الأرض.
1: وهناك سؤال مهم بل غاية في الأهمية طرحه الحق سبحانه وتعالى على البشرية في القرآن الكريم،

0: تشكرون.
1: إن الناس لطول ما اعتادوا عليه من كر الجديدين أي الليل والنهار ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى، ولا يروع البشر مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا، ولا يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادرا، ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهم وإنقاذ من البلا والدمار أو التعطل والبوار أو الملل والهمود.
2: إن القرآن الكريم يوقظ الناس من همود الإلف والعادة، ويلفت انتباههم إلى تملي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة، وذلك حين يخيل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا، وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك، وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان.
1: إن الناس يشتاقون إلى نور الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء، ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب، فكيف بهم لو فقدوا الضياء ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ذلك على فرض أنهم ظلوا أحياء، والأغلب أن الحياة معرضة للتلف والبوار لو لم يطلع عليها النهار.
2: وكذلك فإن الناس يستريحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار، ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف، ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار.
1: إن الحياة تحتاج إلى فترة الليل ليجدد الإنسان ما أنفقه من طاقة في نشاط النهار، فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟
2: لقد خلق الله تعالى كل شيء بقدر، وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير، وكل شيء عنده بمقدار، فالليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل.
1: إن توالي الليل والنهار نعمة وفضل من الله تعالى اختارها سبحانه عن رحمة وعلم وحكمة ربما يغفل عنها الناس لطول الإلف والتكرار.

إلى هنا وينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة، وقد تحدثنا فيها عن خلق الليل والنهار. على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نواصل البحث في مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: التوحيد.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلاوة قرآن.
0: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
1: هداية الرحمن.
0: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
1: عذب الألحاح.
0: عذب الألحاح.

إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.

0: إذاعة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف إم.
1: 99.3
0: ميجاهرتز أف إم.
1: 105.5
0: ميجاهرتز أف إم.
1: 103.5 ميجاهرتز أف إم.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تحب الإنسان الخدوم، الناس تحب الإنسان الذي يسعى في نفعهم، الناس تحب من يقدم لهم المنافع. هذا الذي يفعل هذا الفعل ويصنع هذا الصنيع ليس محبوب عند الناس فقط، بل هو محبوب عند الله عز وجل أيضا. وهنيئا لأمثال هؤلاء من الرجال والنساء، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس عند من؟ عند الله عز وجل أنفعهم. هذا الذي يقوم ويسعى ويجتهد في نفع الناس، هذا إنسان محبوب، وهذا إنسان قد أتى شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقدر لهذا العبد صنيعه ويجازيه جزاء عظيما. أول هذا الجزاء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن أسعى في حاجة أخي حتى أثبتها له، أو حتى أقضيها له، قال خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمعتكف معناها سيصلي الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس فروض تساوي 5000 فريضة قد أداها هذا العبد، أو تكتب في كتابه بأنها بمقدار 5000. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن يوم ولا عن أسبوع ولا عن 3 أسابيع، يتكلم عن شهر 30 يوم أو 29 يوم. أضرب 30 يوم أو 29 يوم بخمسة، والخمسة ب5000. انظر إلى هذا الرقم الكبير والأجر العظيم إذا أنت أديت هذا النفع لأحد من عباد الله. قد يقول قائل: وهل هذه المنفعة هي المنفعة الدينية التي لها هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، ما قال أن تنفعه في أمر دينه، ما قال تقضي له حاجة دينية، إنما قال أن أقضي حاجته. وهناك في حاجات دنيوية كثيرة، هذا يريد حاجة في مال، هذا يريد حاجة في زواج، هذا يريد حاجة في حل إشكال، وهذا يريد أن يتوظف، وهذا يريد أن يعمل، وكل إنسان له حاجة. لئن سعيت واجتهدت في قضاء حوائج الناس ونفعتهم في أمر دينهم ودنياهم، اعلم بأنك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذج عملي، ليس فقط بكلامه، كان يأتيه الكبير والصغير ويأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب معاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته بنفسه، لا يتأفف ولا يترفع ولا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لمن أراد أن يكون من أحب الناس إلى الله، فكن نافعا للآخرين، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون من أنفع الناس إلى عباده. هذا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن سمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى رئيس علينا خليناك الرئيس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جن أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حاطط إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو داخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده، تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس، تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد. شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه يفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقول له يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقولك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالراجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الراجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز إن أنت لو حد أساء إليك وأنت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، إنما قول الحق والحق قوي، لأن الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى. ولو أنت مؤيد من الحق جل في علاه صوتك هيوصل. ربنا يهدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك مالك بتعيطي ولحتى الآن مش لابسة؟ الناس عنا قومي جيبي لهم العصير.
2: أنا أخيتي أتجوز واحد أهبل يعني.
1: ولك هبل يهبلك إن شاء الله، ولك مية بنت بتتمناه. في وحدة يوم خطوبتها بتعيط. يلا يا حبيبتي يلا البس بسرعة، يلا نصيبك هذا.
3: وبعدين معك يا نهيل، صار لنا ساعة قاعدين، وين العصير؟
1: أي يلا طول روحك شوية. أي هو أول ما بدهم يجي الناس عدول بدنا نحط لهم العصير. احكوا في مواضيع وتكلموا.
3: ما أنت مش عارف البلا اللي جوا عندي هان. أنت لو قاعدة معانا كان عرفت إيش اللي أنا بدي إياه.
1: طب يلا ثواني ثواني، ولك يلا يا هبة يلا.
3: هيني فايت، خليك الحقن بسرعة. طيب يا أخوي أبو النسر، وكيف الأوضاع عندك وكيف شغلك؟
4: والله ماشي الحمد لله، أنت عارف الوضع صعب على الجميع يعني.
3: يلا يلا ربنا ان شاء الله بفرجها. وانت يا رجب كيف امورك؟
5: مين
3: شغلك يا رجب ماشي؟
5: ما في قاعد بس تغير اجي تبع الجب لو خبط الكره وانا قاعد. اخوي ابو النصر قال لك كل مره بتروح عليه بتقول له هات 100 شيكن لحسن بوديك على الحبس.
3: لا لا لا لا، وقت ايش الحكي هذا صاير؟
4: الله يحرقك يا رجب.
6: لا يا ابو الديب معليش ما تاخذش منه، ما انت عارف يعني رجب صاحب نبته ودمه خفيف يعني.
3: يلا يا سيدي ربنا يهنيه. اها هاي عروستنا اجت، اهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا عم.
7: اتفضل يا عم.
4: يسلموا ايديك يسلموا ايديك.
3: عدي يا بنت عم عدي، اعزم على رجب، اعزم على عريسك.
7: اتفضل يا رجب.
5: بدي قرشلي بشربش العصير بقرشلي انا يا بسكوت على ولد صغار.
4: ولك مش شاي هذا الله لا يهدي لك باله، هذا عصير اقبع وقبع، ايش بدك في القرشلي هالقيل؟
5: مش انت قلت لي بدي اجيب لك قرشلي؟ ما بشربش العصير بقرشلي.
3: ولا يهمك يا رجب انت علينا بقرشلي. يا نهيل هاتي لك اصبعين قرشلي من تعون الصغار.
5: بديش اصبعين بدك كيس كله. ها
4: رجب فضحتنا، بس تروح لقيت بشري لك كيس خيش مليان مليان قرشلي، فضحتنا. ولا خلاص اسكت.
5: طيب خلاص اسكت. شكرا شكرا شكرا يا هبه.
7: العفو.
4: ما شاء الله ما شاء الله على عرستنا، اللهم صل على سيدنا محمد. نيالك يا رجب. ايش بتغمز يا رجب قاعد شايفك؟ ايش بتغمز ولا
5: ايش بغمز؟ مش خطيبتي

0: ليش مش حاطم حمر ومبودرة؟
1: قالك مش هلقيت، مش هلقيت يا ولك، مش هلقيت يا كلب في الصالة. هذا الكلام بصير مش قدام الناس ولا خلص روب.
0: طيب مش قال اني سوان بحط الحمر وبودرة وبتبقى منكرة صبيحهم؟ ليش مش منكرة
2: يا رجب؟ يا رجب يا حبيبي، بس تكتب الكتاب حتتزوج وحتتمنكر، تقلقش يا راجل.
0: كيف حالك يا هبة؟
3: الله يسلمك.
0: عشان بدي اخدك بكرة على الضاعة عشان اعلمك كيف طعم الحمار.
2: بس تتجوز يا رجب بتاخدها وبتعلمها كيف طعم الحمار. الله يقطع شرك، ايه صاحب نكتة انت؟
0: ابو النساء
1: ايش في نكبة تانية احكي؟
0: خايف واحد يسرق البوت تبعي المحطوط برا عشان خبيت الربطات في الدار. انا
1: مع 60 قلعة يا راجل، الله يجعلهم يسرقوه، بجيب لك واحد غيره. بس خلص اسكت. طيب يا عم ابو الديب استبينا، خلاص نتوكل على الله
2: والنعم بالله. الفاتحة نية التوفيق.

0: طيب أبو النسر، ألقيت بالمفيد، كاتب لي كتاب وقتش إن شاء الله؟
1: والله أنا بقول خير البر عاجله، اليوم الخميس، بدكم الخميس الجاي جاهزين، فيش مشكلة.
0: لا يا أخو أبو النسر، أنا بقول يوم الحد أحسن.
1: وليكن يا سيدي، الأحد الأحد.
0: على بركة الله، مبارك يا هبة.
2: الله يبارك فيك.
0: مبارك يا عريسنا، يا نسيبنا، يا رجب.
3: فش مبارك، أنا بدي القرشلة، وين القرشلة يا حاميين؟ تسرقوا القرشلة وتروحوا تبعوها في سوق الجمعة، وين القرشلة؟
1: وأنا قلت لك القرشلة في الدار، في الدار.
3: هاي يا بقى، السلام عليكم، السلام بكم اللي شيء.
1: طيب يا عم بديب، تحياتنا وإن شاء الله ما تكونوا شيء تقلنا عليكم.
0: طيب يا جماعة، حياكم الله وشرفتونا.
4: والله وألف مبارك يا رجب.
3: الله بارك فيك، عقبال عندي وعندك كمان.
4: أنا خلص يا رجب متجوز. المهم أنت يا رجب، كيف عروستك، حلوة؟
3: بتخوف والله ودي، بس ما حطت ليش لا محمرة ولا مبودرة.
4: في الخطوبة يا رجب بتحطش، لما تكتب الكتاب بتصير تتزوج لك وتزبط حالها إلك، وانت بتصير تاخد هدايا إلها.
3: ايش هدايا اخدها يعني؟ صحن طبيخ؟
4: طبيخ في راسك يا رجب، انت بتفكرش إلا في الطبيخ؟ تخد لها فستان، بلطنول، قميص، جوال.
3: ما اعطيها رقم جوالي؟ ما معيش جوال من الاصل.
4: مش رقم يا رجب، تشتري لها جوال جي 7، جي 5، جالكسي، ايفون، اي جوال.
3: ما بعرفش اشتغل عليه انا، جوالي كشاف مكسور الشاشة تبعته.
4: هو اذا انت غبي يا رجب بتفكر كل الناس غبية زيك؟ افهم يا زلم افهم.
3: هاي مش بدك تعطيني انت مصاري عشان انا اروح اجيب لها هدية؟
4: بتقبض من قبضتك وتروح تجيب لها.
3: طيب خلاص ماشي.
4: يلا يا رجب يلا، عشغلك عشغلك يا رجب. المصنع مليان زبالة، بده تنظيف اللي فوق واللي تحت كمان.
3: طيب خلاص، هلقيت بروح بنطف كل عيته.
0: والله ما عرفتك يا رجب.
3: ولا انا ما عرفت كاش كمان. انت مين؟ انت تايسون ولا كايسون؟
0: لا انا تايسون يا رجب.
3: ولا رجب، انا مش هتعرفني رجب؟
0: لا
3: مش عارف البوت تبعي؟
0: لا، فارد شعرك من النص وعامل زي شولي هذا في الفيلم الهندي.
3: مين شوبي؟
0: شولي يا رجب.
3: ما بدي افق من النص عشان بدي، انا مشيت عشان خطبت، لقيت بدنا نكتب كتاب يوم الاحد، داخد معي 4 قلم وداخد كتاب تبع القراءة تبع صف رابع.
0: يا رجب كتب الكتاب يعني عقد زواج، مش كتاب صف رابع.
3: هم قالوا لك كاتب الكتاب.
0: هو اسمه كاتب الكتاب هذا، لكن هو في الحقيقة عقد زواج.
3: خلاص ما بدي اكتبه، اطلني على طول كل يوم ضروا عليها، كل يوم بدي اجيب لها قرشلة واجيب لها طبيخ بامية طبيخ فاصوليا.
0: يا رجب العرايس بدهم مش طبايخ، بدهم هدايا، جوالات، فساتين، بلاطين، جاكيتات.
3: خلاص ما عندي اواعي كيس مليان، اشتريتهم من البالي من السوق.
0: بالت مين يا رجب؟ هدول بردوش في الاواعي هدول، هدول بدهم فستان حقه 150 شيكل 200 شيكل
3: يعني 200,000 نيرة.
0: ايوه
3: خلاص، حقيت بروح بجيب لها وببيعها، بقولها ب 250 وباخذ منها 300.
0: لا لا، جواز موفق ان شاء الله. عالشغل يا رجب عالشغل. يلا
5: ايش يا ابو الزكا، بتعملوا خطوبة وبتعملوا عرس وبتعملوا كل حاجة، واحنا مش عالبال يا عمي، مش عالبال بالمرة. نسيت، ما احنا يهود صرنا.
6: دايما هو بقول لك يعني لو قالنا يعني بنخزروا قباية معزير ولا قباية قهوة، ما ماخد فكرة عنه انه انا تبعين كذبة يعني، وده يخسر يخس عليك يا ابو الزكر يخس.
7: خلصتوا كلامكم ولا لسه؟ اذا عندكم كلام كمان احكوا.
6: لا غلز، ما بيجي عندنا كلام. هيك يا باشا،
5: احنا زعلانين على اخر يا ابو الزكر، على اخر زعلانين، مولع معانا ولا بالاعدام. طيب يعني اقل حاجه كيلو حلو خلينا نتحل.
7: يا عمي يوم العرس الكم مني احلى صدر حلو، بعدين كم صاحبي اللي انا معزمكوش انا يعني.
6: حبيبنا ابو الزكر، حبيبنا.
5: ويكون عندك علم يا ابو الزكر ان عاد الخطوبة خربت علينا كتير.
7: ليش؟ حضرتك كنت بدك تخطب بنت عمي يعني؟
6: ما انا بزراعة قلنا نفكر نسرق رجب، احنا عارفين رجب مخزن مزاري، بلقيت مزاري رجب عيروها إلا بنت عمك، يعني مش علاقة واحد نهبه.
5: يعني من الآخر يا أبو الزكر، الخطوبة هادي قطعت رزقتنا وجبتنا أرض أرض يعني.
8: أنتوا بتكوش تعقلوا؟ والكو أنا عقلت من القصة السادي، اعقلوا إن شاء الله تعقلوا.
5: ليش يا أبو الزكر صاير شريف من ورانا يعني؟ أفهم أنا؟
8: إيش يعني؟ حد قال لك إنه أنا صايع وداشر يعني ماليش قيمة؟
5: طبخينها سوا يا أبو الزكر، والحشيش اللي كنا نحشش مع بعض والحبوب اللي كنا نشرب وين راح هذا؟ مع خيالك؟
8: حكيت لكم هذه مرحلة من عمري وانتهت، بدكم ضلنا أصحاب بنمشي دغري، أما بدكم تقولوا لي حشيش وقعدات وحبوب رجاءً ابعدوا عنه عن طريقي.
6: يبدو إنه أنت جايب لك صيدة ومزبط حالك، لأن بعرفك أبو الزكر أنا، لما ما يكونش معك مزاري مو مستعد تسرق الجامع، مستعد تسرق أخوك أبوك تسرق أي واحد. أعرفك أنا أبو الزكر أعرفك.
8: يا جماعة الخير افهموني، من يوم ما كنت أنا وتايسون واقفين في الورشة وأجت الشرطة ورمينا شكفة الحشيش ورا الورشة، أنا أخذت درس ولا عمري بنساه. بعدين أنا مش مستعد إن أشوه سمعتي وسمعة أهل بيتي وسمعة أخواتي علشان كلام فاضي. أنا لحد الهانة وبس.
5: طب وإحنا كيف بدنا نحصل المصاري يا أبو الزكر؟
8: بدنا نشتغل وندور على شغل محترم علشان ناكل بعرق جبيننا.
5: والله يا أبو الزكر هذا مشروع جديد وبدها قاعدة وبدها تفكير كمان.
6: يعني أبو الزكر أنت متصور يعني القرن وأبو العدام بليق عليهم يشتغل شغل محترم؟ بليق علينا نروح على الجامع والزلي؟ بليق علينا نروح نشتغل من 7 لـ 8 ونقبض آخر الشهر؟
8: بدك تعود حالك يا أبو العدام على شغل الحلال، واحدة من التنتين، إما بتشتغل وبتتعب وبتأكل من عرق جبينك وكل الناس بتحترمك، إما بتسرق وبتروح على طريق اللف والدوران ويوم في السجن يوم في المحكمة، وشوف الناس كيف حتنظر لك بنظرة الحقارة.
9: صدقيني يا هبة إنه رجب أحسن من ناس كتير، يكفي إنه قلبه طيب وما بيعرفش اللؤم ولا المكر.
2: بس أنت ما شفتوش كيف بيحكي وبيلود في الحكي؟
9: ما هو هانا الدور عليكي، أنت لازم تعلميه وتقفي بجنبه.
2: أنا خايفة ما نسجمش معاه بالمرة.
9: أنت حطي في مخك إنه أنت راح تعيشي تنسجمي وإن شاء الله راح تنسجمي، هذا نصيبك وقدرك يا هبة، وإن شاء الله ربنا راح يساعدك.
2: خايفة والله لازم خايفة يا وائل.
9: ما تخافيش، أصلاً بكل الأحوال عيشتك مع رجب راح تكون أحسن من عيشتك مع نهيل بمليون مرة.
10: إيش هالريحة اللي في الصالون يا نهيل؟ أنت منطفة سمك هنا؟ منطفة كرش؟
2: بدك الصحيح، من حد ما رجب إجا وشلح بوته والريحة مش راضية تروح.
10: وأنا بقول وين شميت الريحة هادي؟ وين شميتها؟ يخرب بيته، ما تقول إلا رجليه بيفرزوا إفرازات غريبة. إيش هالنكبة هذه؟ بتحممش؟ بيغسلش رجليه؟
2: طول الوقت بيشتغل في الزبالة وبينظف، إيش بدها تكون ريحته؟
10: واحد رايع الناس يخطب، يجيب له قوت جديد، يجيب له زنوبة.
2: أي خلاص عاد، أنت بدك العنب ولا بدك تقاتل النطور؟
10: طيب يا من العنب والنطور، بكرة بسيجي هو ومرته ينملوا ليلتين ثلاثة عنا، ما تقعديش تقاتل فيها.
2: ولا مقاتلة فيك ولا في غيرك، حتحمله، المهم يجي ياخد هبة والله يسهل عليه. المهم وقتش بدهم يعطوك المصاري؟
10: احنا كتبنا الكتاب، بس نكتب الكتاب.
2: دير بالك يضحك يقولوا لك بالتقسيط.
10: ما تقلقيش المصاري حيكونوا معايا.
8: والله والف مبارك ابو النساء، والله واخيرا رجب بتصير عريس.
1: شايف والله من عجائب الدنيا السبعة. ايه
8: لا لا عادي، ليش هو مش من حقه يتجوز يعني؟
1: عارف قول الله يعيني انا قديش بدي ادفع من جيبت هالقد.
8: وليش تدفع من جيبتك؟ انا بعرف رجب من هو هالقد، هو بيشتغل في الزبالة وبيحوش مصاري. يعني معقول ما حوشلوش 20-30 ألف دينار؟
1: لا 50-60 بالمرة، واشترى له برجين ثلاثة. مالك يا بلبل ايش قصتك انت؟ بيجيب 10 قروش بحط عليهم 5 عشان يحطن على بطنه، وتقول لي انت 30 ألف؟ لا حلو هذا.
8: المهم ألف مبارك، بس وقتش كتب الكتاب؟
1: يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
8: طب دير بالك السوبر ماركت بده صدر.
1: ولا يهمك أبو البول من عيوني. يلا يا ولا ولا جهزت حالك؟ خلصنا بدنا ناخذ السيارة ونطلع على الناس نكتب الكتاب. يلا نيني.
3: طيب هاي قاعد بلبس انا.
1: دير بالك ها، اذا بتلبس البوت اللي ريحته كانك دابح فيه اربع دجاجات ولا مصننات فيه بخلص عليك. سامع؟
3: واش بدي البسك؟ انا بحب البس البوت زي بوت ميسي.
1: ميسي في عينك ان شاء الله. البس صندل، روح البس صندل عشان رجليك ضلن متاويات وما يطلعنش ريحه تفضحنا قدام العالم.
3: اصبع الكبيره عشان اعوج هيك والاطفال خش على اصابع التانيات.
1: ولكن انت كلك مشوه ان اصابعك بس. اسمع في كاوتش اللي بيضة هيا ورا الخزانة، روح البسها بتستر رجليك واحسن من البوت تبعك.
3: ما بستها وانبايح ومزعتها انا.
1: بربك لبسها ومزعها ولا؟
3: اطفري اجا فيها وما مزعها، ما مش انا مزعتها، اطفري.
1: الله يخرب بيته اطفرك، ولك هو انت ضافرك زي الناس؟ انت كلك عبعضك زي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك بس. اسمع اطلع حافي، الحل الوحيد تطلع حافي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ضمن برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. دائما تحيتنا هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم في برنامج إنشاد الذي يأتيكم كل يوم جمعة وأحد من 7:30 حتى 8:30، ويسعدنا أن نتواصل معكم دائما على واتساب 71-441-753 لتلبية طلباتكم الإنشادية، والله يمسيكم بكل خير.

0: يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، ونبدأ معكم على بركة الله مع أول الإهداءات التي وصلتنا من الأخ العزيز أبو عمر حسام مواس الذي يهدي الأنشودة القادمة للمنشد محمد أبو راتب فوق المنابر قف ونادي. هذه الأنشودة الجميلة يهديها إذن الأخ أبو عمر مواس إلى فضيلة الشيخ سامر نابلسي خطيب مسجد التوبة وإمام المسجد أيضا، ويهديها إلى المستمعين، سائل الله تعالى أن يجمعنا قريبا في رحاب الحرمين الشريفين، اللهم آمين.

ونستكمل معكم إهداءاتكم التي نستقبلها على الرقم 71-441-753. لنستمع الآن إلى إهداء الأخ العزيز محمود علي مكي من بيروت، حيث طلب أنشودة حب الصحابة والرسول ويهديها إلى زوجته وأولاده وإلى أحمد دمج وإلى محمد إبراهيم وإلى الغالي العزيز أبو يامن وإلى جميع المسلمين. والتحية، كل التحية لك أخي محمود علي مكي من بيروت رأس النبع، ومع الأنشودة التي طلبتها.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ونتحول إلى فريق الوعد لنستمع إلى نشيد يا أهل غزة تكبروا. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة السيدة أبو أحمد، وتهديها إلى المجاهدين في غزة وفلسطين، وإلى زوجها ناصر، وإلى أولادها وأسرة البرنامج والمستمعين، وشكرا. إذن مع فريق الوعد ومع نشيد يا أهل غزة تكبروا.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، سنقف مع أذان العشاء الذي حان موعده الآن لهذا اليوم الجمعة 14 من ربيع الثاني الموافق للخمس والعشرين من أيلول. يرفع الأذان من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: دائما نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وكنا قد وقفنا منذ قليل مع أذان العشاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونجدد لكم التحية عبر أثير موجاتنا العاملة في لبنان 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز FM. ويسعدنا أن نتواصل معكم على الواتساب 71 441 753. ساعتنا تشير الآن إلى تمام الساعة 8 حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ونتابع معكم برنامج إنشاد مع إهداء وصلنا من الأخ العزيز السيد عبد الكريم حسون، حيث طلب نشيد بر الوالدين. هذه النشودة مهداة إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ وليد طرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى.
2: إلى أمي وأبي، إلى أحباب قلبي، إلى من أكرمني.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: من جديد مستمعي الكرام، وأنتقل إلى فريق الوعد مع نشيد سلام كمسك الختام. هذه النشودة الرائعة طلبها الأخ أبو أحمد، ويهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة والمستمعين.

وانتقلنا إلى هذه الأنشودة. لن نترك هذا السلاح الذي يطلبها كالمعتادة لقب محمود المن ويهديها إلى أرواح الشهداء الأمة الإسلامية ويهديها للإخوة في المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان والمقاومة الإسلامية حماس ويهديها إلى الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ بلال سعيد شعبان وإخوته الأعزاء.

وإلى رأيات المنشد إبراهيم الأحمد مهابا كان إذ يمشي. هذه الأنشودة التي طلبتها الأخت المستمعة إلهام صقر وتوديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

نلفت انتباهكم مستمعي الكرام إلى أن الأناشيد التي نذيع عليكم تأتينا تباعا، فنحن نقوم بتلبيتها على التتابع، يعني الأول في الثاني في الثالث حتى نصل إلى الأنشودة المطلوبة. على كل حال الآن سنتحول إلى المنشد السعودي عمر طحيان لنستمع إلى نشيد أحب الله والإسلام. هذه النشودة طلبها الأخ محمد شمة ويهديها إلى أخي خضر شمة وإلى كل المستمعين.

مازلنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من الآن وحتى الساعة 8:30 عشر دقائق تقريبا على نهاية البرنامج. سنتابع معكم الإهداءات وأيضا الطلبات الإنشادية ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مازلنا معكم على الواتساب 71-441-753 نتواصل ونسعد بتلبية طلباتكم الإنشادية. سنتحول الآن إلى إهداء الأخ العزيز أبو تيمور الذي طلب الأنشودة القادمة ويهديها إلى المجاهدين في كل مكان، ويسأل الله تعالى يتقبل الشهداء وأن ينصر المجاهدين ويهديهم الأنشودة القادمة.

6 دقائق على نهاية البرنامج، سنواصل معكم مع إهداء جديد مع الأخ العزيز أبو عمار، الأخ أبو الدرداء عمار، الذي يهديكم التحية ويوجه كلمات طيبة فيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله هو من يعز من يشاء، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نصر الله الإخوان المجاهدين، ونجدد البيعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين ويعزهم في كل مكان، ويهدي الأنشودة القادمة إلى المجاهدين في كل مكان.

دقيقة واحدة تفصل عن هذا البرنامج. سنتوقف مع الأجودة التالية من أناشيد المنشد الفلسطيني عبد المجيد عريقات: غزة تجلت في دمي. مع هذه الأنشودة نودعكم مستمعي الكرام، والملتقى يوم الأحد عند 7:30 بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. ترجم ابن الجوزي في هذا الكتاب، وهو يترجم للأولياء من النساء، ترجم لامرأة سنقرأ عنها الآن، اسمها راهبة، ولم ينسبها، يعني من أبوها ما معروفه. قال عثمان ابن سودة: كانت أمه من العابدات يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. ألا هذه امرأة تحتضر، وعهدنا بالذين يحتضرون أنهم لا يتكلمون أو أنهم يخطئون الكلام إذا تكلموا، ونادر من سمعنا أنه يتكلم كلاما موزونا، لكن هذه المرأة تتكلم كلاما موزونا واضحا جليا، تخاطب ربها تقول: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. بلا ريب أيها الإخوة بأن المرء يموت على ما عاش عليه، فمن عاش على الذكر يموت على الذكر، من عاش على مناجاة الله والدعاء يموت على مناجاة الله والدعاء، من عاش على الغناء يموت على الغناء. ذكروا بأن رجلا احتضر وكان مولعا بالغناء في حياته، فلما احتضر جاء من يذكره بلا إله إلا الله فجعل يغني أغنية ثم مات. يموت المرء على ما عاش عليه. لنا قريبة بعيدة كانت تكثر في حياتها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاتها بحين أصيبت بفالج، تعطلت عندها الحركة وتعطل عندها الكلام، فكانت لا تتكلم بشيء إلا بكلمة واحدة، والطبيب لما أخبر وسمعها تنطق هذه الكلمة قال: هذا الأمر لا يكون في الطب، الطب يا بيحكي يا ما بيحكي، أما يحكي كلام وما يحكي كلام ما بيكون في الطب. فتعطل عندها الكلام إلا كلمة واحدة كانت تقول: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة واضحة، غير هيك ما يتكلم بشيء. سبحان الله. وماتت على هذه الكلمة لا تنطق إلا بها. من عاش على شيء مات عليه. ذلك يا شباب يا أخوان يا رجال، اجتهدوا أن تعيشوا على القرآن الكريم. لعلكم رأيتم مقاطع واتس وصلتكم لرجال من داخل البلد أو من خارج البلد وهو في غيبوبة. هذا في الطب لا يكون، يعني من كان في غيبوبة خلاص هو في غيبوبة، ما يتصل مع هذا العالم بشيء، لكن هو كان حافظ للقرآن الكريم لعلكم رأيتموها، فهو يقرأ القرآن الكريم وهو في غيبوبة الموت ثم مات. كان واحد من أساتذتنا في القرآن الكريم مشغول بالقرآن الكريم، أحيانا يكون نائما في بيته فابنه أو بنته عم بيصلوا أمامه قيام الليل والأب نائم، إذا خربط
الولد بالقراءة بقيام الليل بالقرآن الأب يرده صلح له. هو كان أستاذ القرآن الكريم، هو يقرئ الناس. والله مرة كنت رايح من هون باتجاه ركن الدين، بس ماشي أنا بطريق الروضة فوق النهر أو تحت النهر، فأنا ماشي وهو قبالتي الآن، رأيته الشيخ كمان ماشي على الرصيف، جاءت عيني بعينه، نحن متقابلان بس أنا بعيد شيئا عنه، فضحكت له للشيخ وأسرعت الخطى أنه لا بدي أركض سلم عليه. الشيخ ما ضحك لي ولا ظهر منه أي يعني ردة فعل مبادرة، غير أنه كانت من عادته أنه يتمتم بالقرآن الكريم يحرك شفتيه، وهو ماشي عم يحرك شفتيه. الآن أنا اقتربت منه أكثر والشيخ ينظر عينه بعيني بس هو يتمتم بالقرآن الكريم. والله يا أخوان قلت لن أسلم عليه، سأنتظر. صرنا قبالة بعضنا البعض، وجاوزته وجاوزني وهو لم يرني يقرأ القرآن الكريم. من عاش على شيء مات عليه. نصيحة يا شباب، كون ليكن عيشكم مع الذكر، ليكن عيشكم مع القرآن، ليكن عيشكم مع فعل الخير، ليكن عيشكم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكن عيشكم مع بر الوالدين، ليكن عيشكم مع الصلاة. سيدنا عمر لما طعن دخل بغيبوبة، قال كانوا لما بدهم يفيقوا غائب هو، يقولوا له الصلاة يا عمر، يقوم. من عاش على شيء مات عليه. وديروا بالكم ترافقوا أصحاب أشرار، أصحاب فجار، أصحاب غير جيدين يأخذونكم إلى أماكن شريرة لا سمح الله، لا سمح الله تستمر مع المرء هذه الحالة فيموت عليها. قال لي شاب يدخن، قلت له أسأل الله أن يمنع عنك المشروبات، فقال أنا قصدي مشروبات يعني التدخين. فقال لي، قال لي أعوذ بالله يا أستاذ أنا ما بشرب أي مشروب. قال لي بس مرة لي أصدقاء شربوني حشيش وأنا لا أدري، بس هيك أرادوا أنه يوقعوني. قال لي فشربتها وعلقت بها. ديروا بالكم يا شباب صاحبوا أصحاب أشرار، بيوقعك في شر يخشى أن يبقى هذا الشر معك طيلة عمرك، أو يخشى أن يموت الإنسان على هذا الشر. خليك مع الصالحين، هؤلاء الصالحون يأخذونك باتجاه الخير. فهذه راهبة، قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، قالت يا ذخري وذخيرتي ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. هذا ابن عم يحكي. قال فرأيتها ذات ليلة في منامي، فقلت يا أماه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان. البرزخ يعني هي الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، بس الفرشة تبعها كلها من ريحان. طبعا يلي عايشة مع يا ذخري وذخيرتي، أنت عدتي عند موت في حياتي ومماتي، أي بدها تلاقي ريحان بآخرته. أما إذا واحد عايش عم بيغني وبعيد عن أوامر الله ومات عليها، الأمر صعب. قال يا أمه كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما أنه بعملك الصالح في أنس وراحة، لأنه هو أول منزل من منازل الآخرة، وإما لا سمح الله إذا في سوء يبدأ الحساب. قلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من عند أهلك. قالت له أنا بستبشر فيك لما بتجي. يقال لي يا راهبة
هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر بذلك من حولي من الأموات. أنه هو بدعي لأمه بدعي للأموات الذين يحضرون فبيفرحوا. اتفق العلماء أيها الإخوة أن الدعاء يصل للميت وأن الصدقة تصل للميت، الدعاء والصدقة. لما كنا عم نركب هذا الرواق أو الساتر الشادر في مدخل المسجد من أشهر، يمكن ستة أشهر سنة، فجاء أخ يحضر معنا وهو موجود الآن، قال أستاذ هذا شو بده يكلف هذا الشادر؟ قلت له والله سأل هذا الأخ، يعني كان في أخ هو معني بالأمر، سأله يمكن وقتها 800,000. قال لي أنا والدي متوفى، توفى الله تعالى والده، وحابب ساوي له شغلة، بقى ممكن اسمه عم تساوي هيك بالجامع، أنا بدي أدفع 500,000. ولا إلا أستاذ 800,000 أنا بدي أدفع. نالوا الله يجزيك الخير، تواصل أنت والأخ. بالفعل ركبوا الله يجزيهم الخير الشادر، مشان يوم الجمعة يعني اللي بيصلوا برا مشان بيكونوا بالظل. بعد أسبوع إجا عندي قال لي شفت أبي بالمنام، بقى هو ساوى الشادر إنه عن روح أبوه. قال لي شفت أبي بالمنام لابس أواعي حلوة، قال له أبي كيفك؟ قال له أنا هلأ كتير مبسوط. شو معناتها؟ معناتها وصلت الكسوة لعند الميت، الصدقة بتوصل. قلت لكم مرة عندي بنت صغيرة، بقى أنا أخي متوفى وزوجتي أختها متوفات، فعندي بنت صغيرة أنا وجاي على الجامع بدرس التنين، أعطتني 500. قلت لها شو هدول؟ قالت لي بابا أنت ورايحة الجامع حطهم بالصندوق تبع الجامع تبع التبرعات. قلت لها ليش؟ قالت لي هدون واحدة عن روح عمي وواحدة عن روح خالتي. قلت لها الله يرضى عليك هاتي. والله بالفعل أنا جيت حطيتهم بالصندوق وساويت الدرس، وتأخرت بعد الدرس، رجعت متأخرا إلى البيت الأولاد نايمين. في الصبح في الصباح إجت بنتي لعندي قالت لي بابا دفعتهم 500. قلت لها إيه؟ قالت لي شفت عمي بالمنام نفس الليلة أنا دافعهم المساء. إجا لعندي من بعيد ضحك وراح. بعدين إجت خالتي من بعيد ضحكت وراحت. قلت لها بابا معناتها وصلوا 500. اتفق العلماء على أن الصدقة تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالصدقة بإذن الله تصل للميت بالأدلة، والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة شو هي؟ دعاء، ما هيك؟ ندعو للمتوفى. طيب ماذا عن قراءة القرآن؟ إذا أرينا ختمة عن روح متوفى تصل، إذا أرينا الفاتحة إلى روح متوفى، إذا أرينا سور من القرآن الكريم إلى روحه بتصل. القرآن الكريم قراءته وتلاوته خير، ففيها أجور. فأنت بعد القراءة، بعد القراءة تقول اللهم أوصل مثل ثواب هذه أو ما أعطيتني من هذه الختمة إلى روح فلان، فأنت تدعو. فبالدعاء أكيد بإذن الله، بإذن الله تعالى يستجيبه الله تعالى، إن شاء أعطاه للميت أكثر وأقل وما شابه. طيب هل الميت يعلم بأخبار الزائرين؟ جواب نعم. هل يسمعك إذا وقفت على قبره وحدثته؟ جواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة أحد، غزوة بدر، وجمعوا قتلى المشركين، راحوا المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المشركين أن يجمعوا أن يدفنوا في منطقة اسمها القليب، كأنه بئر قديم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على فم البئر وقال: يا عمر ابن هشام، هذا أبو جهل، يا فلان الفلان، أمية ابن خلف أظن، يا فلان يا فلان، ينادي عليهم بأسمائهم، يقول: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من جيف لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم.
إني نعم يسمعوني مثلكم، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. فالميت بيوصلوا يعني ما تقرأه الجواب بإذن الله تعالى، تصل الصدقة نعم، يصل الدعاء نعم، يعلم بزيارتك له نعم. والآن هذه نحن نقرأ في ترجمة الأولياء، هذه راهبة تحدث ابنها، يحدث في قصتها بأنها تقول له بأنه لا تقطعني من الزيارة في كل أسبوع. في أخ كان موجود معنا وسافر الله يسر له، سبحان الله مفتوح عليه في الدنيا فتح عجيب. فأنا سألته يعني في سر أكيد عامله هالزلمة، فحكى لي فعلا شغلة عجيبة. هو مرضي كثير لوالدته، ماتت أمه مدفونة بباب صغير. قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بنزل إلى بعد العصر أزور أمي. ما شاء الله. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم. قال لي أقرأ سورة ياسين وأعود. سبحان الله. فالميت يعلم بزيارة من يزوره. نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا برحمته، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بذكره، نسأل الله عز وجل أن يؤانسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وعند موتنا وفي قبورنا وعند حشرنا ونشرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوة الحق، آذته مكة وآذاه قومه وكذبوا دعوته، إلا نفر قليل منهم ممن آمن به. ولما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت معاناتهم مع قريش وأذية قريش لهم وتعذيب المستضعفين منهم، خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهاجرين إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. وممن خرج في تلك الهجرة عبيد الله بن جحش وزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذهبت رملة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحبشة، ومعها زوجها الذي ما لبث أن توفي بعد أيام من قدومهم إلى الحبشة. وهنا وجدت نفسها في بلد الغربة بعيدة عن الأهل، لا تستطيع أن تعود إلى مكة، فإن والدها أبو سفيان كان زعيما من زعماء قريش وهو على غير دين الإسلام في تلك اللحظة. وكيف تستطيع أن تعيش في هذه الغربة؟ لكنها مهاجرة إلى الله ورسوله وخرجت بدينها. ومرت الأيام الشديدة ومضت عدتها بعد وفاة زوجها، ثم جاءها الفرج من الله. جاءها الفرج لأنها خرجت تريد الله ورسوله. ومن كان مع الله لا يخشى شيء، من كان مع الله كان الله معه. المصيبة أن تخسر الله عز وجل، وكما قيل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لما انتهت عدتها فوجئت بمندوب يأتيها من النجاشي يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وتصبح أما للمؤمنين. وإذا بالنجاشي يقدم لها مهرا 40,000 أو 4,000 درهم، بينما كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم لا يزيد. وجهزها مع شرحبيل بن حسنة، وسيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدت أما للمؤمنين، وأحبت رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبت أصحابه. ولما اشتد حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها خبر أن النبي قد تكلم في زينب بنت أم سلمة ربيبته ليتزوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أعرض عليك أختي هالة بنت أبي سفيان، لماذا لا تتزوجها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وأخبرها أنه لا يحل له. قالت: بلغني أنك تريد الزواج من بنت أم سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي أبو سلمة، أخي من الرضاع. وأخبر أن هذا الأمر لا يجوز، لكن من طيب نفسها تريد أختها تشاركها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها، فإذا بها تدعو بدعاء تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية ابن أبي سفيان، تريد أن يطيل الله في أعمارهم لا يموتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في أجال معدودة وأيام محددة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. وهنا دروس، هنا دروس، أن الإنسان إذا كان مع الله سيأتيه الفرج القريب، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير في قدر الله شيء. هي تدعو الله أن يمد في أعمارهم، الأعمار ستنتهي، آجال مضروبة وأيام معدودة وأنفاس محدودة، لكن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الموت طريق الجميع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لكن من أجاره الله من عذاب النار وعذاب القبر فقد نجا، نجا، لأن الموت ليس نهاية الحياة. المؤمن يعلم أن الموت ليس نهاية هذه الحياة، هو نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. وانظروا في هذه القصة إلى طيب نفس رملة رضي الله عنها وأرضاها، تعرض أختها
على النبي صلى الله عليه وسلم ليشاركها هي طيبة النفس وتريد الخير لأبي سفيان وتريد الخير لمعاوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغدت أما للمؤمنين، وكان مهرها أكبر مهر من مهور زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله عز وجل بإسلام أبيها أبي سفيان الذي كان زعيما من زعماء الكفر ثم أسلم، والذي دخل عليها في يوم من الأيام أثناء الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطوت الفراش الذي جاء ليجلس عليه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس على هذا الفراش. أقر الله عينها فأسلم أبوها وأسلم أخوها وانتهت هذه المعاناة. مهما عشنا من ظروف صعبة سيأتي اليوم الذي سيصبح كل شيء صعب ذكرى من الماضي، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأحوال وأن يصلح النيات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم رسالتنا كثير مهمة للآباء والأمهات وللمدارس ولمراكز التعليم ومواقع التعليم، وبالذات صراحة رسالتنا مهمة لمواقع التعليم بالمدارس، المعلمين والمعلمات اللي بفضل الله نفخر بهم جميعا في الوطن العربي، كون الحمد لله نحظى بخبراء في مجال التربية والتعليم. الموضوع أن القرآن الكريم كثيرا ما ذكر التفكر والتأمل والتدبر والعقل، والآيات بهذا الموضوع في كتاب ربنا، وهذا يأخذنا لمفهوم كثير مهم في التربية والتعلم، وهو مفهوم قديم حديث لكن الآن عم بتم عليه التركيز أكثر. والسؤال اللي بتم التركيز عليه، هل أنا كمعلم، كأب أو أم أو معلم أو معلمة، بحاول أني ألقن أولادي تلقين المعرفة، أحفظهم إياها، ألقنهم إياها، ولا دوري أنا ميسر ومسهل ومعاون ومساعد لهم حتى يكونوا باحثين مستقصين متسائلين أو متدبرون مفكرون عاقلون فيما حولهم من الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ اللي بدنا إياه واللي بده إياه إسلامنا أن نؤسس فيهم القدرة الذاتية على التفكير، بعيدا تماما عن التلقين اللي حقيقة ينهك قدرات أولادنا العقلية، ولا يعلمهم بقدر ما يعلبهم، حطهم بعلب. فاطلقوا لهم العنان كما أمرنا القرآن بالتفكير والتدبر والتأمل، بمراقبة وتعاون ومرجعية نكون نحن مصدرها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات، عشان نقدر ندخل بكل سنة من سنوات أجيال أبنائنا بتميز واقتدار. معلومة مهمة جدا بحكيها دائما، أن المعرفة البشرية سنة 2012 سجلت تضاعف خطير، وبالذات

0: ينفعوا بالأجيال القادمة. بدنا شباب وصبايا وأطفال قادرون على التحليل والتركيب والاستنتاج الذهني العقلي العالي، تطبيقا لما نزل بكتاب ربنا عن التفكر والتأمل والتدبر والنظر في الكون، بعيدا كل البعد عن مفهوم ومبدأ التلقين وحشو المعلومات. أنا أتألم لما أدخل على صف، كان أول ابتدائي ولا كان متوسط ولا كان كبير ثانوي، ولسه المعلم أو المعلمة احفظوا انسخوا اكتبوا، هذا مهم، النسخ بجم الخط وإلى آخره، وفي معلومات يجب أن تحفظ، لكن ليست كل طرق التدريس وإدخال المعلومات بأذهان أطفالنا عبارة عن تلقين وحشو معلومات وحفظ معلومات وبيانات، وإنما تأتي بالتفكر والتأمل والتدبر اللي إحنا نسعى له بكل أبنائنا وبكل مدارسنا. يا ريت وزارات التربية والتعليم توصل لمرحلة متقدمة من تأهيل المعلمين والتربويين ليكونوا داعمين لهذه الفكرة بأبنائنا وبناتنا عشان يكونوا جيل جديد مميز.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نعيش في أجواء الأمثال القرآنية في برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستفيد ذلك كله من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: سيدي، الآية اليوم من سورة الشورى، يقول تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم عندما واجهوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل، يعني حتى رأوا بأعينهم، فكيف نوضح هذا الأمر؟
1: والله هو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك.
0: نعم،
1: واضح تمام. يعني إذا كان، أنا أضرب هذا المثل من بلدي، يعني
0: نعم،
1: ذاهب إلى حمص،
0: من دمشق إلى حمص،
1: من دمشق إلى حمص، الطريق مشمس والطريق جاف، فالواقع يدعوك للسفر، لكن بعد حين لوحة صغيرة كتب عليها أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك.
0: النبك قبل حمص،
1: بينهما،
0: بين دمشق وحمص.
1: نعم، فأنت أمام نص وأمام واقع، الواقع الطريق جاف والشمس ساطعة وما في أي داعي ما تكمل، هذا الواقع. أما هذا النص أنا أراه أبلغ من الواقع، والدين نص، القرآن نص، الحديث نص، السيرة نص، فالواقع أن الطريق مغلق بالنبك بالوسط، فأنت مشيت 80 كيلومتر
0: وسترجع،
1: ثم فوجئت الطريق مغلق رجعت، أما هي اللوحة موضوعة بعد 5 كيلومتر من دمشق، بعد 5
0: ينبغي أن ترجع
1: فورا. أن تعتمد النص، والحقيقة الدين نص، الدين نصوص، لكن عظمة هذا الدين في واقع مغري أحيانا، فأنت إغراء الواقع يستجلبك، وفي واقع أحيانا سلبي، سلبية الواقع تنفرك، فالبطولة أن تعتمد على الخبير بنصه
0: جل جلاله.
1: دخلك حلال في بركة بحياتك، في زواج ناجح، في أولاد مؤدبين، في دخل حلال، أنت مرتاح، في سعادة، في توفيق، في تألق، في دعوة إلى الله. أما لما أنت بتختار شهوتك، لا سمح الله، الإنسان بيختار شهوته، الشهوة وراء ما وراء، وراء دمار أحيانا. يعني أنا أقول لك كلمة متأكد منها تماما، لما إنسان بيزل قدمها وترى امرأة محجبة مع أولادها تذوب رغبة أن تكون مثلها، ولا أبالغ والله، تذوب رغبة أن تكون مثلها،
0: لكنها تعاملت مع الواقع ونسيت.
1: نعم، فالواقع لا يكفي، لابد من أن يدعم بنص قرآني. إذا توافق الواقع مع النص القرآني ما في مانع، ممكن الله عز وجل يرزق الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وضمن الحق اشتغل، أو حرفة جيدة.
0: نعم، إذا هؤلاء سيدي لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني فاتهم القطار،
1: رأوه بعد فوات الأوان.
0: نعم،
1: إذا البطولة أن ترى حقيقة الشيء قبل فوات الأوان، والدليل أكفر كفار الأرض
0: فرعون
1: الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال وما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
0: الآن
1: معناها أنه أنت الحقيقة لا بد من أن تراها، لكن قد تراها بعد فوات الأوان. يعني طالب ما درس إطلاقا، دخل الامتحان ما فهم شيء، قدم ورقته بيضاء، رجع إلى البيت فتح موضوع السؤال فهمه انتهى، فاتك الأوان. فالبطولة أن تعرف الشيء قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هي البطولة.
0: وأحيانا سيدي يجرب فلا تبقي له التجربة متسعا من الوقت لينتفع أبداً. بالنتيجة.
1: نعم.
0: كهذا الذي تقولون رأى قنبلة في الأرض،
1: يعني يا ترى قنبلة غير قنبلة، جاهزة الانفجار غير جاهزة، فإذا هي تنفجر أمامه وانتهى. لم تبقي له هذه التجربة المخاطرة وقت الانتفاع من تجربته. ويان في في في جرائم أو في انحرافات خطيرة تنهي الإنسان، بعد أن انتهى لم يبقى له من وقت
0: لينتفع بهذه التجربة. إذا سيدي هل يقال هذا على اليوم؟ اليوم في الأرض يوجد مئات بل آلاف مؤلفة من الاتجاهات الفكرية المغلوطة ومن الاتجاهات السلوكية المرفوضة، والإنسان قد يمضي وقته في التعرف عليها ثم يفاجئه الموت.
1: والله الذي لا إله إلا هو، اطلعت على بحث حوالي 20 ملحد داعية يدعو للإلحاد، والبحث عندي، ماذا قالوا على فراش الموت؟ قالوا كلاما عكس إلحادهم. ماذا قال الله عز وجل؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال أي والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحقيقة الندم يأكل الإنسان. إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لأن ترسل بي إلى النار أهون علي مما ألقى من ندم. آلام الندم لا تحتمل.
0: نعم. والمشكلة سيدي يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذي يمضي وقته يقول أدرس الاتجاهات الفكرية وأدرس وأدرس وأدرس وينسى أن يدرس المقرر؟
1: لو كان عمرك مديد ما في مانع
0: أدرس ما شئت.
1: يعني أنت عندك، شوف أنت بالليسانس وعندك مادة نحو أول مادة بالليسانس، وإذا نجحت بتعين مدرس، بعد حين ترتفع إلى دبلوم تربية، بعدين تأخذ معاش، بعدين تتزوج، بعدين تنجب أولاد إلى آخره. فأنت كل هالطريق هذا الإيجابي انتهى لما أنت أخطأت في البداية. فأيام في أشياء له عقابيل خطيرة. فالبطولة أن تبني حياتك على الإيمان الصحيح، إيمان صحيح، استقامة، عمل صالح، إقبال على الله عز وجل.
0: نعم. لذلك سيدي قال تعالى يخرجهم من الظلمات
1: إلى النور.
0: إلى النور.
1: الظلمات جمع،
0: ولن يكفي أمر الإنسان ليدرس الظلمات.
1: الحق لا يتعدد. والكلام الدقيق، الحرب بين حقين لا تكون. بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، قد ما حاولت مستقيم واحد، الحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون أبدا، الحق لا يتعدد. وبين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق
0: ينصر الحق.
1: وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر
0: مستمر.
1: بين باطلين، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي.
0: وما دمنا في الأمثال سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا خط في الأرض خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
1: لذلك فاستقم أمر إلهي، يعني تحرك على خط واحد، أي واحدة. أما طرق الأرض لا ترى فيها عوجا وأمتا،
0: هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة،
1: منحرفة يمين يسار وفوق وتحت.
0: هي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
1: سبل عن سبيله، جمع.
0: أما سبيل الله مفرد
1: واحد. لحكمة بالغة جاء سبيل الله واحدا مفرد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
0: نعم. هو الحق واحد سيدي بلا شك،
1: الحق واحد،
0: لكن الطرق إليه قد تتعدد،
1: ما في مانع،
0: لكن الطريق طريق الله هو الحق،
1: طرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،
0: فيمكن
1: إنفاق المال
0: أن يسلك أي طريق،
1: تعليم العلم، رأب الصدع، التوفيق، مليون عمل صالح، هذه الطرائق بعدد أنفاس الخلائق. أما الحق واحد،
0: الوسائل إليه
1: متعدد
0: لكن ضمن
1: نعم.
0: منهج الله تعالى. إذن لا يمضي الإنسان عمره في هذه الاتجاهات الفكرية البائسة واليائسة ويقول سأدرس وكل اتجاه
1: يعني يأخذ منه. مكتبة والده 4 جدران كلها كتب، في كتاب واحد المقرر تبع غدا، هل يعقل أن يقلب هذه الكتب والكتاب الأساسي
0: لا يقرأ
1: يلي نجاحه غدا بيعطيه ليسانس ينسى؟
0: نعم.
1: أي المشكلة؟
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، وأن أشكر لشيخنا حسن تفضله بما أجاد وأفاد، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
2: على شفا جرف هارم
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث عن قتل النفس بغير حق، ونتناول هذه الكبيرة من الكبائر السبعين التي نتناولها ونتحدث عنها في برنامج على شفا جرف هار. قتل النفس بغير حق كبيرة سنتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، وفيه نتناول الكبائر السبعين. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، ومن ذلك أيضا ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صور ومشاهد تشجع على الفتن التي تؤدي إلى القتل، إلى نقل الأخبار التي تؤجج الفتن والصراعات المذهبية والشقاقات الطائفية والنزاعات العرقية. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: ما هذا؟ أها، ضيف صغير، مرحبا بك. لا تفزعي أيتها القطة الصغيرة، لعلك جائعة، سوف آتي لك ببعض الطعام. أين أنت؟ تعالي لتشربي بعض اللبن أيتها القطة الصغيرة. لماذا تبتعدين هكذا؟ هل أبدو لك شبحا مخيفا؟ حسنا، كما تشائين، سوف أضع لك الإناء هنا وأعدك أني سأبتعد.

يا لرحمتك يا الله، لقد أرسل الله إلي هذه القطة الصغيرة لتوقظني قبل أن يسقط هذا الفرع الضخم على سريري بلحظات. رحماك وعفوك يا الله، تعالي إلى هنا يا صغيرة،

لقد كنت أحلم إذن، ولكني لن أدع هذا الحلم يمر مرور الكرام. ولتكن قصة حديثنا اليوم عن الرفق بالضعيف والإحسان. فالإسلام يا أحبائي دعوة إلى الرحمة بالآخرين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات. والإسلام قائم على مبدأ الإحسان في معاملة الخالق والمخلوق.

0: أنت ثانية عدت مرة أخرى أيتها الماكرة، لن تستطيع الهرب. أين ذهبت؟ لن تستطيع الاختباء طويلا، سأجدك ووقتها ستكون لهلاك.
1: إن الحيوانات نعمة عظيمة سخرت لخدمة البشر لينتفعوا بها، والرفق والإحسان في إسلامنا الحنيف يمنع ضرب الحيوان أو إيذاءه أو وسمه بالنار.
0: حذرتك من أن تأتي هنا ثانية أيتها اللعينة، وها أنت وقاتي في يدي. الآن يمكنني أن أستريح منك ومن متاعي.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك المرأة في صلاة الكسوف حيث قال: ودنت مني النار حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم، بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى سعة الإسلام وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون دعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضعها. فاكر الآية، جزء من الآية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء

فإني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. شقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة، درك الشقاء. ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول ايه ربي لأسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قول له ربي أسألك رد القضاء، مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء فيغلب الدعاء القضاء. انت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين ان ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. ايوه، عشان تبقى عارف ان الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا ده في خير انت ما تعرفوش. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء بيتكرر بصوره مختلفه، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب يوعدني كده وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته هيحصل ايه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك ادعي بايه ادعي بايه؟ دعا دعوه، هذه الدعوه جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم اني اسالك من كل خير سالك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، واعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. والهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى. وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي سيدنا زكريا يقول لك رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى مين المقصر؟ القدر اللي مقصر ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك مالك بتعيطي ولحتى الآن مش لابسة؟ الناس عنا قومي جيبي لهم العصير.
2: أنا أخيتي أتجوز واحد أهبل يعني.
1: ولك هبل يهبلك إن شاء الله. ولك مئة بنت بتتمناه. في وحدة يوم خطبتها بتعيط. يلا يا حبيبتي يلا البس بسرعة يلا نصيبك هذا.
3: وبعدين معك يا نهيل، صار لنا ساعة قاعدين، وين العصير؟
1: أي يلا طول روحك شوية. أي هو أول ما بدهم يجي الناس عدول بدنا نحط لهم العصير. احكوا في مواضيع وتكلموا.
3: ما أنت مش عارف البلا اللي جوا عندي هان. أنت لو قاعدة معانا كان عرفت إيش اللي أنا بدي إياه.
1: طب يلا ثواني ثواني. ولك يلا يا هبة يلا.
3: هيني فايت خليك الحقن بسرعة. طيب يا أخوي أبو النسر، وكيف الأوضاع عندك وكيف شغلك؟
4: والله ماشي الحمد لله. أنت عارف الوضع صعب على الجميع يعني.
3: يلا يلا ربنا إن شاء الله بفرجها. وإنت يا رجب كيف أمورك؟
5: مين؟
3: شغلك يا رجب ماشي؟
5: ما في قاعد بس تغير أجي طبع الجب لو خبر القارة ولا مقعد. واخوي ابو النصر قال لك كل مره بتروح عليه بتقول له هات 100 شيكن لحسن بوديك على الحبس.
3: لا لا لا لا، وقت ايش الحكي هذا صاير؟
4: الله يحرقك يا رجب.
6: لا يا ابو الديب معليش ما تاخذش منه، ما انت عارف يعني رجب صاحب نكته ودمه خفيف يعني.
3: يلا يا سيدي ربنا يهنيه. اها هاي عروستنا اجت، اهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا عم.
7: اتفضل يا عم.
4: يسلموا ايديك يسلموا ايديك.
3: عدي يا بنت عم عدي، اعزم على رجب، اعزم على عريسك.
7: اتفضل يا رجب.
5: بدي قرشلي بشربش العصير بقرشلي انا يا بسكوت على ولد صغار.
4: ولك مش شاي هذا الله لا يهدي لك باله، هذا عصير اقبع وقبع، ايش بدك في القرشلي هالقيه؟
5: مش انت قلت لي بدي اجيب لك قرشلي؟ ما بشربش العصير بقرشلي.
3: ولا يهمك يا رجب انت علينا بقرشلي. يا نهيل هاتي لك اصبعين قرشلة من تعون الصغار.
5: بديش اصبعين بدك كيس كله. ها
4: رجب فضحتنا، بس تروح لقيت بشري لك كيس خيش مليان مليان قرشلة فضحتنا. ولا خلاص اسكت.
5: طيب خلاص اسكت. شكرا شكرا شكرا يا هبة.
7: العفو.
4: ما شاء الله ما شاء الله على عرستنا، اللهم صل على سيدنا محمد. نيالك يا رجب. ايش بتغمز يا رجب قاعد شايفك، ايش بتغمز ولا
5: ليش بغمز؟ مش خطيبتي؟ ليش مش حاطم حمر ومبودرة؟
4: قولك مش هلقيت مش هلقيت يا ولك مش هلقيت يا كلب في الصالة، هذا الكلام بصير مش قدام الناس ولك خلص روح.
5: طب مش قال النسوان بحط الحمر ومبودرة وبتبقى منكرة أصبيحهم؟ ليش مش منكرة؟
3: يا رجب يا رجب يا حبيبي بس تكتب الكتاب حتتزوج وحطت منكر تقلقش يا راجل.
5: كيف حالك هبة؟
7: الله يسلمك.
5: عشان بدي اخدك بكرة على الضاع عشان اعلمك كيف طعم الحمار.
3: بس تتجوز يا رجب بتاخدها وبتعلمها كيف طعم الحمار. الله يقطع شرك. ايه صاحب نكتة انت
5: ابو النسر؟ ابو النسر
4: ايش في نكبة تانية احكي.
5: خايف واحد يسرق البوت تبعي المحطوط برا عشان خبيت الربطات في الضاع انا.
4: مع 60 قلعة يا راجل الله يجعلهم يسرقوه، بجيب لك واحد غيره. بس خلص اسكت. طيب يا عم ابو الديب استبينا خلاص، نتوكل على الله
3: والنعم بالله. الفاتحة نية التوفيق.

0: طيب أبو النسر، ألقيت بالمفيد، كاتب الكتاب وقتش إن شاء الله؟
1: والله أنا بقول خير البر عاجله، اليوم الخميس، بدكم الخميس الجاي جاهزين، فيش مشكلة.
0: لا يا أخو أبو النسر، أنا بقول يوم الحد أحسن.
1: وليكن يا سيد الأحد الأحد.
0: على بركة الله. مبارك يا هبة.
2: الله يبارك فيك.
0: مبارك يا عريسنا، يا نسيبنا، يا رجب.
3: فش مبارك، أنا بدي القرشلة. وين القرشلة يا حاميين؟ تسرقوا القرشلة وتروحوا تبعوها في سوق الجمعة. وين القرشلة؟
1: وانا قلت لك القرشلة في الدار، في الدار.
3: طيب يا السلام عليكم، عليكم السلام، بدكم منه شيء؟
1: طيب يا عم ابو الديب، تحياتنا وان شاء الله ما تكونوش تقلنا عليكم.
0: طيب يا جماعة، حياكم الله وشرفتونا.
4: والله وألف مبارك يا رجب.
3: الله بارك فيك، وأقبل عندي وعندك كمان.
4: أنا خلص يا رجب متجوز. المهم أنت يا رجب، كيف عروستك، حلوة؟
3: بتخوف والله ودي، بس ما حطتليش لا محمرة ولا مبودرة.
4: في الخطوبة يا رجب بتحطش، لما تكتب الكتاب بتصير تتزوج لك وتزبط حالها إلك، وأنت بتصير تاخد هدايا إلها.
3: إيش هدايا؟ خدلها يعني صحن طبيخ؟
4: طبيخ في راسك يا رجب، انت بتفكرش الا في الطبيخ؟ تخدلها فستان، بلطنول، قميص، جوال.
3: ما اعطيها رقم جوالي؟ ما معيش جوال من الاصل.
4: مش رقم يا رجب، تشتري لها جوال جي 7، جي 5، جالكسي، ايفون، اي جوال.
3: ما بعرفش اشتغل عليه، انا جوالي كشاف مكسور الشاشة تبعته.
4: هو اذا انت غبي يا رجب بتفكر كل الناس غبية زيك؟ افهم يا زلم افهم.
3: مش بدك تعطيني انت مصاري عشان انا اروح اجيب لها هدية؟
4: بتقبض من قبضتك وتروح تجيب لها.
3: طيب خلاص ماشي.
4: يلا يا رجب يلا، عشغلك عشغلك يا رجب. المصنع مليان زبالة، بده تنظيف اللي فوق واللي تحت كمان.
3: طيب خلاص، هلقيت بروح بنطفو كل عيته.
0: والله ما عرفتك يا رجب.
3: ولا انا ما عرفتكش كمان. انت مين؟ انت تايسون ولا كايسون؟
0: لا انا تايسون يا رجب.
3: ولا رجب، انا مش هتعرفني رجب؟ يا مش عارف البوت تبعي؟
0: لا، فارد شعرك من النص وعامل زي شولي هذا في الفيلم الهندي.
3: مين شوبي؟
0: شولي يا رجب.
3: ما بدي افق من النص عشان بدل انا مشيت عشان خطبت. لقيت بدنا نكتب كتاب يوم الاحد، داخد معي 4 قلم وداخد كتاب تبع قراءة تبع صف رابع.
0: يا رجب كتب الكتاب يعني عقد زواج، مش كتاب صف رابع.
3: هم قالوا لك كتب الكتاب.
0: هو اسمه كتب الكتاب هذا، لكن هو في الحقيقة عقد زواج.
3: خلاص ما بدي اكتبه، اضلني على طول كل يوم اضرع عليها، كل يوم اجيب لها قرشلة واجيب لها طبيخ بامية طبيخ فاصوليا.
0: يا رجب العرايس بدهم مش طبايخ، بدهم هدايا، جوالات، فساتين، بلاطين، جاكيتات.
3: خلاص ما بقى عندي أواعي كيس مليان، شريته من البالة من السوق.
0: بالة مين يا رجب؟ هدول بردوش في الأواعي. هدول بدهم فستان حقه 150 شيكل 200 شيكل،
3: يعني 200,000 ليرة.
0: أيوة
3: خلاص، هلقيت بروح بجيب لها وببيعها، ببيع بقولها ب 250 وباخد منها 300.
0: لا جواز موفق إن شاء الله. عالشغل يا رجب، عالشغل. يلا
5: ايش يا أبو الزكا، بتعملوا خطوبة وبتعملوا عرس وبتعملوا كل حاجة، وإحنا مش على البال يا عمي، مش على البال بالمرة. نسيت، ما إحنا يهود صرنا.
6: دايما هو بقول لك يعني لو قالنا يعني بنغزره قباية معزير ولا قباية قهوة، ما ماخد فكرة عنه إنه أنا تبعين كذبة يعني، وده يخسر. إخس إخس عليك يا أبو الزكر إخس.
7: خلصتوا كلامكم ولا لسه؟ إذا عندكم كلام كمان احكوا.
6: لا غلز، ما بيجي عندنا كلام. هيك يا باجا،
5: احنا زعلانين على آخر يا أبو الزكر، على آخر زعلانين، مولع معنا ولا بالإعدام. طيب يعني قال حاجي كله حلو، خلينا نتحل.
7: يا عمي يوم العرس إلكم مني أحلى صدر حلو، بعدين كم صاحب اللي أنا معزمكوش أنا يعني.
6: حبيبنا أبو الزكر، حبيبنا.
5: ويكون عندك علم يا أبو الزكر إن هذه الخطوبة خربت علينا كتير.
7: ليش؟ حضرتك كنت بدك تخطب بنت عمي يعني؟
6: ما أنا بزراعة قلنا نفكر نسرق رجب، إحنا عارفين رجب مخزن مزاري، بلقيت مزاري رجب عيروها إلا بنت عمك، يعني مش علاقي واحد نهبه.
5: يعني من الآخر يا أبو الزكر، الخطوبة هادي قطعت رزقتنا وجبتنا أرض أرض يعني.
7: أنتوا بتكوش تعقلوا؟ والكو أنا عقلت من القصص هادي، اعقلوا إن شاء الله تعقلوا.
5: ليش يا أبو الزكر صاير شريف من ورانا يعني؟ أفهمني؟
7: إيش يعني؟ حد قال لك إنه أنا صايع وداشر يعني ماليش قيمة؟
5: طبخينها سوا يا أبو الزكر، والحشيش اللي كنا نحشش مع بعض والحبوب اللي كنا نشرب وين راح هذا مع خيالك؟
7: حكيت لكم هذه مرحلة من عمري وانتهت، بدكم ضلنا أصحاب بنمشي دغري، أما بدكم تقولوا لي حشيش وقعدات وحبوب رجان ابعدوا عنه وعن طريقي.
6: يبدو إنه أنت جايب لك صيدة ومزبط حالك، لأن بعرفك بالذكر أنا، لما ما يكونش معك مزاري مو مستعد تسرق الجامع، مستعد تسرق أخوك أبوك تسرق أي واحد، أعرفك أنا بالذكر أعرفك.
7: يا جماعة الخير افهموني، من يوم ما كنت أنا وتايسون واقفين في الورشة وأجت الشرطة ورمينا شكفة الحشيش ورا الورشة، أنا أخذت درس ولا عمري بنساه. بعدين أنا مش مستعد إن أشوه سمعتي وسمعة أهل بيتي وسمعة أخواتي علشان كلام فاضي، أنا لحد الهانة وبس.
5: طب وإحنا كيف بدنا نحصل المصاري يا أبو الزكا؟
7: بدنا نشتغل وندور على شغل محترم علشان ناكل بعرق جبيننا.
5: والله أبو الزكار هذا مشروع جديد وبدها قاعدة وبدها تفكير كمان.
6: يعني أبو الزكار أنت متصور يعني القرن وأبو العدام بليق عليهم يشتغلوا شغل محترم؟ بليق علينا نروح على الجامع والزلي؟ بليق علينا نروح نشتغل من 7 للـ8 ونقبض آخر الشهر؟
7: بدك تعود حالك يا أبو العدام على شغل الحلال، واحدة من التنتين، إما بتشتغل وبتتعب وبتوكل من عرق جبينك وكل الناس بتحترمك، إما بتسرق وبتروح على طريق اللف والدوران ويوم في السجن يوم في المحكمة، وشوف الناس كيف حتنظر لك بنظرة الحقارة.
8: صدقيني يا هبة إنه رجب أحسن من ناس كتير، يكفي إنه قلبه طيب وما بيعرفش اللؤم ولا المكر.
2: بس أنت ما شفتوش كيف بيحكي وبيلود في الحكي؟
8: ما هو هانا الدور عليكي، أنت لازم تعلميه وتقفي بجنبه.
2: أنا خايفة ما نسجمش معاه بالمرة.
8: انت حطي في مخك انه انت راح تعيشي تنسجمي وان شاء الله راح تنسجمي، هذا نصيبك وقدرك يا هبة وان شاء الله ربنا راح يسعدك.
2: خايفة والله لازم خايفة يا وائل.
8: ما تخافيش، اصلا بكل الاحوال عيشتك مع رجب راح تكون احسن من عيشتك مع نهيل بمليون مرة.
9: ايش هالريحة اللي في الصالون يا نهيل؟ انت منطفة سمك هنا؟ النطفة كرش؟
2: بدك الصحيح، من حد ما رجب إجا وشلح بوته والريحة مش راضية تروح.
9: وأنا بقول وين شميت الريحة هادي؟ وين شميتها؟ يخرب بيته، ما تقول إلا رجليه بيفرزوا إفرازات غريبة. إيش هالنكبة هادي؟ بتحممش؟ بيغسلش رجليه؟
2: طول الوقت بيشتغل في الزبالة وبينظف، إيش بدها تكون ريحته؟
9: واحد راي على الناس يخطب، يجيب له بوت جديد، يجيب له زنوبة.
2: اي خلاص عاد، انت بدك العنب ولا بدك تقاتل الناطور؟
9: طيب يا من العنب والناطور، بكره بسيجي هو ومرته ينملوا ليلتين ثلاثه عنا، ما تقعديش تقاتلي فيا.
2: ولا مقاتله فيك ولا في غيرك، حتحمله، المهم يجي ياخد هبه والله يسهل عليه. المهم وقتش بدهم يعطوك المصاري؟
9: احنا كتبنا الكتاب، بس نكتب الكتاب.
2: دير بالك اصحك يقولوا لك بالتقسيط.
9: ما تقلقيش المصاري حيكونوا معايا.
7: والله وألف مبارك أبو النسر، والله وأخيرا رجب يصير عريس.
1: شايب والله من عجائب الدنيا السبعة. إيه؟
7: لا لا عادي، ليش هو مش من حقه يتجوز يعني؟
1: عارف، قول الله يعيني أنا قديش بدي أدفع من جيبت هالقد.
7: وليش تدفع من جيبته؟ أنا بعرف رجب من هو هالقد، هو بيشتغل في الزبالة وبيحوش مصاري. يعني معقول ما حوشنوش 20-30 ألف دينار؟
1: لا 50-60 بالمرة، واشترى له برجين ثلاثة. مالك يا بلبل، ايش قصتك انت؟ بيجيب 10 قروش بحط عليهم 5 عشان يحطهم على بطنه، وتقول لي انت 30 ألف؟ لا حلو هذا.
7: المهم ألف مبارك، بس وقتش كتب الكتاب؟
1: يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
7: طب دير بالك السوبر ماركت بده صدر.
1: ولا يهمك يا بلبل، من عيوني. يلا يا ولا، ولا جهزت حالك؟ خلصنا بدنا ناخذ السياره ونطلع على الناس نكتب الكتاب. يلا نهيني.
3: طيب هاي قاعد بلبس انا.
6: دير بالك ها اذا بتلبس البوت اللي ريحته كانك دبح فيه اربع دجاجات ولا مصننات فيه بخلص عليك. سامع؟
3: خلاص بدي البسك. انا بحب البس البوت هذا زي بوت ميسي.
1: ميسي في عينك ان شاء الله. البس صندل. روح البس صندل عشان رجليك ضل متاويات وما يطلعنش ريحه تفضحنا قدام العالم.
3: ما اصبع الكبيره عشان اعوج هيك والاظفر خش على اصابع التانيات.
1: ولكن انت كلك مشوه ان اصابعك بس. اسمع في كاوتشي اللي بيضة هيا ورا الخزانة. روح البسها بتستر رجليك واحسن من البوت تبعك.
3: ما بستها وانباح ومزعتها انا.
1: بربك لبسها ومسحها ولا؟
3: اطفري اجا فيها وما مزحها. ما مش انا مزعتها. اطفري.
1: الله يخرب بيته واظفرك. ولك هو انت اظافرك زي الناس؟ انت كلك عبعضك زي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. بس اسمع.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تحب الإنسان الخدوم، الناس تحب الإنسان الذي يسعى في نفعهم، الناس تحب من يقدم لهم المنافع. هذا الذي يفعل هذا الفعل ويصنع هذا الصنيع ليس محبوب عند الناس فقط، بل هو محبوب عند الله عز وجل أيضا. وهنيئا لأمثال هؤلاء من الرجال والنساء، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس عند من؟ عند الله عز وجل أنفعهم. هذا الذي يقوم ويسعى ويجتهد في نفع الناس، هذا إنسان محبوب، وهذا إنسان قد أتى شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقدر لهذا العبد صنيعه ويجازيه جزاء عظيما. أول هذا الجزاء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لئن أسعى في حاجة أخي حتى أثبتها له، أو حتى أقضيها له، قال خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمعتكف معناها سيصلي الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس فروض تساوي 5000 فريضة قد أداها هذا العبد، أو تكتب في كتابه بأنها بمقدار 5000. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن يوم ولا عن أسبوع ولا عن 3 أسابيع، يتكلم عن شهر 30 يوم أو 29 يوم. أضرب 30 يوم أو 29 يوم بخمسة، والخمسة ب5000. انظر إلى هذا الرقم الكبير والأجر العظيم إذا أنت أديت هذا النفع لأحد من عباد الله. قد يقول قائل: وهل هذه المنفعة هي المنفعة الدينية التي لها هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، ما قال أن تنفعه في أمر دينه، ما قال تقضي له حاجة دينية، إنما قال أن أقضي حاجته. وهناك في حاجات دنيوية كثيرة، هذا يريد حاجة في مال، هذا يريد حاجة في زواج، هذا يريد حاجة في حل إشكال، وهذا يريد أن يتوظف، وهذا يريد أن يعمل، وكل إنسان له حاجة. لئن سعيت واجتهدت في قضاء حوائج الناس ونفعتهم في أمر دينهم ودنياهم، اعلم بأنك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذج عملي، ليس فقط بكلامه، كان يأتيه الكبير والصغير ويأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب معاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته بنفسه، لا يتأفف ولا يترفع ولا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لمن أراد أن يكون من أحب الناس إلى الله، فكن نافعا للآخرين، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون من أنفع الناس إلى عباده. هذا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الليل والنهار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى لنتحدث سويا في هذا اللقاء عن خلق الليل والنهار.
1: مستمعين الكرام، نواصل في حلقات هذا البرنامج التعرف على أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح، وفي حلقتنا هذه نفصل الحديث عن خلق الليل والنهار. وجعل

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف اختصارا بتفسير السعدي: جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا ينبغي العبادة إلا له. وجعل الله الليل مظلما للسكون فيه والراحة، وجعل النهار مضيئا لتطلبوا رزق الله في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم.
1: ويتوالى الليل والنهار، وعن طريق اختلاف هيئة القمر تعرفون الأيام والأشهر، وتتعلمون حساب عدد السنين، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم في الحياة الدنيا.
0: وخلق الليل والنهار يدل على رحمة الله تعالى، فالنهار جعل للكد والعمل والسعي في ابتغاء الرزق، أما الليل فقد جعله الله تعالى للسكون وطلب الراحة. وهاتان نعمتان عظيمتان تستحقان حمد الله الخالق وشكره سبحانه. ومن رحمة

ويؤكد الحق سبحانه وتعالى أن الليل والنهار آيتين ومعجزتين من معجزاته سبحانه في الكون، وهو المستحق للعبادة وحده وللسجود سبحانه له، فهو الخالق العظيم الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات في هذا الكون الفسيح. يقول عز وجل في محكم آياته:

ومن العجيب في خلق الليل والنهار التداخل اللطيف في نهاية أحدهما وبداية الآخر، فلا ينتهي النهار نهاية حادة مفاجئة يعقبه مباشرة ليل شديد حالك الظلمة، كما لا ينتهي الليل فجأة ويعقبه نهار شديد الضوء تتوسطه شمس حارقة في كبد السماء. لا يأتي شيء من ذلك أبدا، بل يذهب أحدهما ويأتي الآخر بالتدريج الذي ترتاح له المخلوقات الحية. يقول جل شأنه:

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره الرائع: التحرير والتنوير. والابتداء بالليل لأن أمره أعجب، إذ كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية، والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة، حيث لا تلازم عملا متماثلا، ويتأكد ذلك في الآية التالية.

0: يقول علماء الفلك والكون إن تعاقب الليل والنهار يحدث بسبب دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فالأرض تتحرك بما عليها ومن عليها حركة دائبة مستمرة، وتكمل دورة كاملة من حركتها حول نفسها كل 24 ساعة، ولأنها أشبه بالكرة ينشأ عن ذلك الليل والنهار وتدرجه على المواقع المختلفة على سطح الأرض.
1: وهناك سؤال مهم بل غاية في الأهمية طرحه الحق سبحانه وتعالى على البشرية في القرآن الكريم.

0: تشكرون. إن الناس لطول ما اعتادوا عليه من كر الجديدين أي الليل والنهار ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى، ولا يروع البشر مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا، ولا يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادرا، ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهم وإنقاذ من البلا والدمار أو التعطل والبوار أو الملل والهمود.
1: إن القرآن الكريم يوقظ الناس من همود الإلف والعادة، ويلفت انتباههم إلى تملي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة، وذلك حين يخيل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا، وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان.
0: إن الناس يشتاقون إلى نور الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء، ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب، فكيف بهم لو فقدوا الضياء ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ذلك على فرض أنهم ظلوا أحياء. والأغلب أن الحياة معرضة للتلف والبوار لو لم يطلع عليها النهار.
1: وكذلك فإن الناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار، ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف، ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار.
0: إن الحياة تحتاج إلى فترة الليل ليجدد الإنسان ما أنفقه من طاقة في نشاط النهار، فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟
1: لقد خلق الله تعالى كل شيء بقدر، وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير، وكل شيء عنده بمقدار. فالليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل.
0: إن توالي الليل والنهار نعمة وفضل من الله تعالى، اختارها سبحانه عن رحمة وعلم وحكمة ربما يغفل عنها الناس لطول الإلف والتكرار.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن أسمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك، وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس، نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى رئيس علينا خليناك الرئيس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جن أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حاطط إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو دخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده، تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس، تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد. شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه فيفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقول له يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقولك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالرجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الرجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز، الكنز إن أنت لو حد أساء إليك وأنت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، إنما قول الحق والحق قوي، لأن الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى. ولو أنت مؤيد من الحق جل في علا صوتك هيوصل. ربنا يهدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة. يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة كانوا تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان إن حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت هو مكة، البيت يعني هو الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا للات والعزى والأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه، فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها، هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأخواتكم وأرزاقكم، حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من أجمل الآيات القرآنية وكل ما في القرآن العظيم الجميل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طبعا نحن نقف عليها إذا دعان، لكن هي أصلها إذا دعاني، وهكذا يقف عليها يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة. الشاهد أيها الإخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وكلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا من أولنا إلى آخرنا لا غنى لنا عن أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونطلب حاجاتنا منه. إذن لو أردنا أن نعرف الدعاء فإننا نقول الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي. الدعاء هو طلب الحاجات من مالكها الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة هو عبادة، هو عبادة، لأن لما أنا أرفع يدي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا اعتراف بضعفي، اعتراف بفقري، اعتراف بعجزي، وأنني لجأت إلى القوي، وأنني لجأت إلى من بيده حاجاتي. من هذا المنطلق نجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية لنا ولكم. فبعد أن قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، جعل الدعاء عبادة. إذن العبادة الدعاء فيه إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لننتبه إلى أمر أيها الإخوة، لا نظن بأن الله عز وجل، تعالى الله عما يعني سأقول، إن الله عز وجل لديه جهاز إرسال واستقبال، فقط هو ينفذ ما نريد. حاشا الله، حاشا الله، الله أعظم، أعظم وأجل من ذلك. يعني لا يتصور الواحد مننا أنه فقط يطلب وتأتيه الأمور كما يريد. لا، ومن قال لك يا أخي؟ الاستجابة من الله سبحانه وتعالى على أنواع. قد يعجل الله عز وجل للإنسان ما طلب، هذا هو النوع الأول من الإجابة، يدعو فيستجاب مباشرة، وهذا أسرع أنواع الإجابة. وقد يدعو فيؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل جلاله ولا يجيبه فورا. ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان عنده ولد صغير وطلب منه أن يشتري له سيارة كبيرة، أو طلب منه أن يعطيه سكينا، أتعطي ولدا صغيرا دون سن الوعي سكينا؟ قد يؤذي نفسه، فلا تستجيب له مهما توسل إليك ومهما طلب منك بإلحاح أن تعطيه السكين، ما تعطيه حتى يكبر. إذن قد يطلب، ولله المثل الأعلى، قد يطلب أحدنا من الله عز وجل شيئا لو أعطاه إياه لكان يعود عليه بالضرر. إذن قد يعجل الله الإجابة، قد يؤخر الله الإجابة، وقد لا يجيبه في الدنيا بل يدخر له ثواب ما دعا في الآخرة، ويعطيه مقابل ذلك في الآخرة. والأمر الرابع، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا بقدر ما دعا، قد يصرف عنه من السوء في الدنيا، قد يكون مقدر عليه بلاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيصرف الله عنه ذلك. خلاصة الكلام، ما من شخص رفع يديه إلى الله فعادت يداه خالية، فلنطلب حاجاتنا من الله وهو سبحانه وتعالى يجيبنا بمقتضى حكمته. اللهم اجعلنا يا ربي عبيدا لك في كل الأحوال، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ما هذا؟ أها، ضيف صغير، مرحبا بك. لا تفزعي أيتها القطة الصغيرة، لعلك جائعة، سوف آتي لك ببعض الطعام. أين أنت؟ تعالي لتشربي بعض اللبن أيتها القطة الصغيرة. لماذا تبتعدين هكذا؟ هل أبدو لك شبحا مخيفا؟ حسنا، كما تشائين، سوف أضع لك الإناء هنا وأعدك أني سأبتعد.

يا لرحمتك يا الله، لقد أرسل الله إلي هذه القطة الصغيرة لتوقظني قبل أن يسقط هذا الفرع الضخم على سريري بلحظات. رحمك وعفوك يا الله، تعالي إلى هنا يا صغيرة، لا تبتعدي، أريد أن أشكرك على ما فعلت. تعالي لا تبتعدي، هيا أرجوك توقفي.

لقد كنت أحلم إذن، ولكني لن أدع هذا الحلم يمر مرور الكرام. ولتكن قصة حديثنا اليوم عن الرفق بالضعيف والإحسان. فالإسلام يا أحبائي دعوة إلى الرحمة بالآخرين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات. والإسلام قائم على مبدأ الإحسان في معاملة الخالق والمخلوق.

0: أنت ثانية عدت مرة أخرى أيتها الماكرة، لن تستطيع الهرب. أين ذهبت؟ لن تستطيع الاختباء طويلا، سأجدك ووقتها ستكون نهاية.
1: إن الحيوانات نعمة عظيمة سخرت لخدمة البشر لينتفعوا بها، والرفق والإحسان في إسلامنا الحنيف يمنع ضرب الحيوان أو إيذاءه أو وسمه بالنار.
0: حذرتك من أن تأتي هنا ثانية أيتها اللعينة، وها أنت وقاتي في يدي. الآن يمكنني أن أستريح منك ومن متاعي.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى ينير السماوات والأرض وينور السماوات والأرض ويقول لك مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فعلا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه بدد ظلمات الجهل بالعلم، وبدد ظلمات الشرك بالتوحيد، وبدد ظلمات الكفر بالإيمان، وبدد ظلمات الضغينة بالمحبة، وبدد ظلمات القسوة بالرأفة، وبدد ظلمات الجهالة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما يقول لنا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور صلى الله عليه وسلم بدد الله به ظلمة الناس وجور الأديان إلى ساعة الإسلام وظلم الإنسان إلى عدل الرحمن. حقيقة لما نبص لنور وجه الله الكريم الذي أضاءت له الكائنات ونشوف الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وهو بيستعيذ، شوف الرقة والعذوبة وهو بيستعيذ بنور وجه الله الكريم، بيقول لربنا إيه؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي اهتز له أركان عرشك. إيه الدعاء البليغ ده؟ الدعاء وأنت تستغيث بنور وجه الله. تعال شوف مقدمة الاستعاذة بنور وجه الله وطلبك منها إيه علشان نتعلم مكارم الدعاء، فنون الدعاء، أدب الدعاء، وكيف يكون الدعاء. فإليه إن شاء الله.

اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. بتستعيذ بإيه؟ بتستعيذ إن ربنا سبحانه وتعالى يشيل النعمة بعد ما وضحها. فاكر الآية، جزء من الآية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا ابن القيم بيقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. فالعبد لما يستعيذ من زوال النعمة معناها أنه واحد يعرف قيمة النعمة، اثنين ينسب النعمة إلى المنعم، ثلاثة يحفظ النعمة فيما أوجبه المنعم، أربعة لا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم، خمسة لا يستعمل النعمة في معصية المنعم. كل دي الأسباب الخمسة التي تزيل النعم والتي تذهب النعم والتي توجب النقم. عشان كده لابد أنك فعلا تستعيذ بالله من زوال النعمة. أظن كلنا شفنا أيام انقلب فيها الظهر من عطاء إلى سلب، ومن منح إلى أخذ، ومن سخاء إلى شح. الزمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب فيه الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمولى سبحانه وتعالى لا يديم عصر أو وقت على أمر واحد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه؟ اخشوا شنو، اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. دوام النعم من المحال. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. عشان كده شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له الأرض وأضاءت له الظلمات، من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، ومن درك الشقاء. إن العبد ينزل إلى شقاء ما بعد شقاء. الشقاء يعني إيه؟ يعني الذل، يعني المهانة، يعني ترك الطاعة، درك الشقاء. ومن شر كتاب قد سبق. إذا كنت عندك إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، أنا عاوزك تتأكد إن قضاء الله يغيره الله. اوعى تقول إيه؟ ربي لأسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. يا أخي قول له ربي أسألك رد القضاء. مو لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في جو السماء، فيغلب الدعاء القضاء. أنت فاكر إن القضاء موجود في مكان غير اللوح المحفوظ؟ مو ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلازم يكون عندك يقين إن ربنا قادر على كل شيء. كمل الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أيوة، عشان تبقى عارف إن الخير مش هو اللي حضرتك عارفه بس، لا، ده في خير أنت ما تعرفوش. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه. شوف ركز في الدعاء، بيتكرر بصورة مختلفة، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد. أنا عاوز أحكي لكم حكاية لطيفة جدا بمناسبة الدعاء ده. أنت عارف عند زمزم ربنا سبحانه وتعالى يوعدني ويوعدكم إن إحنا نشرب من زمزم. أكيد أنت كلمت نفسك كده وبتحدث نفسك تقول يا رب يوعدني كده، وأنت وأشرب من زمزم وأنا مخلص طواف، وتقعد كده تشرب من زمزم. على فكرة زمزم عندها دعوة مجابة، زمزم لما شربت له. فلما تشرب من زمزم وربنا يوعدك بكرمه ومنه وفضله ورحمته، هيحصل ايه؟ ليك دعوة مجابة عند الله. فالواحد، في واحد بيقول يا رب بيشرب زمزم، يا رب ارحم والديني، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني كذا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا. كل واحد بيدعي دعوة عند زمزم، شيء جميل وشيء لطيف. فسيدنا عبد الله بن المبارك وقف عند زمزم يقول لك ادعي بايه، ادعي بايه؟ دعا دعوة، هذه الدعوة جمعت كل الخير اللي ممكن تتخيله. هو ده بقى شغل العلماء اللي بحكي لك عنه. راح قايل اللهم إني أسألك من كل خير سألك به حبيبك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جامعة تقريبا كده، ما خلاش حاجة ما دعاهاش بالدعوة دي. يعني قال لي ربنا كل خير اعمله يا رب، وكل شر ابعده من اللي سألك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الدعاء حكمة، وان الدعاء حظ، وان الدعاء نصيب، وان الدعاء رزق. والهمت الدعاء هترزق الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
وده سبب اختلاف ألسنة الأنبياء في الدعاء. نبي يقول لك زي سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا نوح: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا موسى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل نبي له دعوة غير التاني. كل نبي، سيدنا زكريا يقول لك: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عاوز ذرية هتلاقي في الدعاء، عاوز عزة هتلاقي في الدعاء، عاوز مال هتلاقي في الدعاء، عاوز شفاء من أمراضك هتلاقي في الدعاء. يبقى مين المقصر؟ القدر اللي مقصر، ولا احنا اللي مقصرين ان احنا ما بنطلبش؟ لا تسألن بني آدم حاجة وقف بباب من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم إنا نتضرع إليك فأجبنا، ونلجأ إليك فلا تصدنا ولا تطردنا عن رحابك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر، لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع، بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع. أخرجه مسلم. بيع الثمار والزروع، بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وعن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بيع العرايا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس يظن أنه إذا صار مشهورا فسيصبح سعيدا، وهم من أجل الشهرة ينفقون الكثير من المال ويدخلون في المغامرات كما يفعل كثير من الرياضيين. هم يظنون أنهم كلما ذكروا أكثر في المجالس كلما أصبح عيشهم أهنأ، وهذا في حقيقة الأمر ليس أكثر من سراب خادع وبرق لا مطر معه. العاقل يعرف نفسه ويعرف أنه هل يستحق ما يقال فيه من مديح، يعرف ذلك، وبالتالي فإنه لا يغر ولا يغش، بل إنه حينما يسمع الثناء يقول ويدعو: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تخزني يوم يبعثون. المسلم أيها الإخوة والأخوات معاملته مع الله جل وعلا وثوابه على الله وأجره على الله، ولهذا فإنه يخفي أعماله الصالحة ولا يعمل هذه الأعمال حتى يمدحه الناس. هو يريد الثواب من الله، وبالتالي فهو يحاول أن يعمل الكثير من الأعمال التي لا يراها الآخرون خشية الرياء. في هذا الزمان صار هناك مصطلحات عجيبة، يقول لك: أنا أسوق نفسي، وأنا أسوق لفلان، وأنا وأنا. ألا يدري أنه يمكن أن يصاب بالغرور ويصاب بالكبر وبجنون العظمة نتيجة ما يقال فيه؟ الطيبون الأخيار الصالحون في هذه الأمة بواطنهم خير من ظواهرهم، وما يخفونه من أعمالهم خير مما يظهرونه، لأنهم يرجون الله والدار الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو رد فعل لسيدنا محمد من إساءات كانت بتناله من واحد مختلف معاه في العقيدة. لكن بص النبي كيف كان يدير عليه الصلاة والسلام هذا الخلاف، وكيف كان يرد على سوء الأدب. والحديث إن عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وكنيته أبو الوليد، قال لسادة قريش سيبوني أتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام عشان أشوف حكاية الدين الجديد اللي هو بيتكلم عنه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، أريد أن أسمعك بعض الكلمات. قال: أسمع يا أبا الوليد، اتفضل. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا.

0: إن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا أتينا لك بالطبيب ليطببك وأنفقنا عليك من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بس قبل ما أقولك النبي قال إيه، أنت عارف الراجل بيقول النبي إيه؟ بيقول له: لو أنت اللي بتعمله ده والكلام عن الدين وعن ربنا علشان شوية فلوس نلملك فلوس عشان تبقى غني، ولو كنت عايز شرف وتبقى ريس علينا خليناك الريس، ولو كنت عايز تبقى ملك انتخبناك الملك، ولو كنت عيان ولا حاجة وفي حاجة بتجيلك من جنة أو مس صرفنا عليك لغاية ما نعالجك. بص الكلام المستفز عامل إزاي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أبو الوليد عتبة بن ربيعة أم حاطط إيديه ورا ظهره وقعد يسمع النبي من قوة خطاب القرآن على لسان وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الآية أم عتبة بن ربيعة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. وأم قايم وراح لقومه، فهو داخل عليهم قالوا: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه واعتزلوه. فقالوا له: لقد سحرك محمد. القصة كلام استفزازي من واحد مخالف للنبي في العقيدة، بيقول له كلام لا يليق بشخصية النبي ومكانة النبي. تكونش عايز شوية فلوس عشان كده بتعمل الموضوع ده؟ تكونش عايز نخليك الملك ولا الرئيس؟ تكونش عيان فبتقول كلام يشبه يعني كلام المرضى اللي مش مركزين في كلامهم فنعالجك يا محمد؟ شوف الكلام عامل ازاي، انت نفسك اتنرفزت عشان النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا محمد عارف كويس كيف يدير هذه الأحاديث الاستفزازية وجر الشكل اللي كتير مننا بيقع فيه يفقد أعصابه. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ده بيعظمه، بيقوله يا أبو الوليد، والكنية عند العرب تعظيم. قال له: أيوة أنا خلاص خلصت. فبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي عنده. أقولك على الكنز فين والسر فين؟ إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عايز يوصل الحق مش عايز يتخانق. ما أخدش الاستفزاز ده بشكل شخصي وقال له: أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ إزاي تظن فيا كده؟ إزاي تتجرأ عليا كده؟ أبدا. سيدنا محمد شايف واحد بيستفزه قال له: اسمع مني. وبدأ النبي يتكلم عن الحق اللي جوه قلبه والذي أوحي إليه من ربه. فإذا بالراجل يتأثر بأدب النبي والحق القوي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نتيجة هذا الكنز إن النبي لم يلتفت شخصيا للكلام الاستفزازي إنما ركز في الحق اللي عايز يوصله، إن الراجل اتأثر وراح قال لقومه: اسمعوا الكلام، سيبوه يتكلم مع الناس، هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ما سمعتش قبله ولا بعده. الكنز إن أنت لو حد أساء ليك وأنت مختلف معاه تتريقش عليه، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، ما تستفزش، ما تغلطش، إنما قول الحق والحق قوي، لأن الحق مؤيد من الحق سبحانه وتعالى، ولو أنت مؤيد من الحق جل في علا صوتك هيوصل. ربنا يهدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نعيش في أجواء الأمثال القرآنية في برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستفيد ذلك كله من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: سيدي، الآية اليوم من سورة الشورى، يقول تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم عندما واجهوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل، يعني حتى رأوا بأعينهم، فكيف نوضح هذا الأمر؟
1: والله هو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك.
0: نعم،
1: واضح تمام. يعني إذا كان، أنا أضرب هذا المثل من بلدي، يعني
0: نعم،
1: ذاهب إلى حمص،
0: من دمشق إلى حمص،
1: من دمشق إلى حمص، الطريق مشمس والطريق جاف، فالواقع يدعوك للسفر، لكن بعد حين لوحة صغيرة كتب عليها أربع كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك.
0: النبك قبل حمص،
1: بينهما،
0: بين دمشق وحمص.
1: نعم، فأنت أمام نص وأمام واقع، الواقع الطريق جاف والشمس ساطعة وما في أي داعي ما تكمل، هذا الواقع. أما هذا النص أنا أراه أبلغ من الواقع، والدين نص، القرآن نص، الحديث نص، السيرة نص، فالواقع أن الطريق مغلق بالنبك بالوسط، فأنت مشيت 80 كيلومتر
0: وسترجع،
1: ثم فوجئت الطريق مغلق رجعت. أما هي اللوحة موضوعة بعد 5 كيلومتر من دمشق، بعد 5
0: ينبغي أن ترجع فورا،
1: أن تعتمد النص. والحقيقة الدين نص، الدين نصوص، لكن عظمة هذا الدين في واقع مغري أحيانا، فأنت إغراء الواقع يستجلبك، وفي واقع أحيانا سلبي، سلبية الواقع تنفرك، فالبطولة أن تعتمد على الخبير بنصه
0: جل جلاله.
1: دخلك حلال، في بركة بحياتك، في زواج ناجح، في أولاد مؤدبين، في دخل حلال، أنت مرتاح، في سعادة، في توفيق، في تألق، في دعوة إلى الله. أما لما أنت بتختار شهوتك، لا سمح الله، الإنسان بيختار شهوته، الشهوة وراء ما وراء، وراء دمار أحيانا. يعني أنا أقول لك كلمة متأكد منها تماما، لما إنسان بيزل قدمها وترى امرأة محجبة مع أولادها تذوب رغبة أن تكون مثلها، ولا أبالغ والله، تذوب رغبة أن تكون مثلها،
0: لكنها تعاملت مع الواقع ونسيت.
1: نعم، فالواقع لا يكفي، لابد من أن يدعم بنص قرآني. إذا توافق الواقع مع النص القرآني ما في مانع، ممكن الله عز وجل يرزق الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وضمن الحق اشتغل، أو حرفة جيدة.
0: نعم، إذن هؤلاء سيدي لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني فاتهم القطاع،
1: رأوه بعد فوات الأوان.
0: نعم،
1: إذن البطولة أن ترى حقيقة الشيء قبل فوات الأوان. والدليل: أكفر كفار الأرض
0: فرعون
1: الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال وما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
0: الآن
1: معناها أنه أنت الحقيقة لا بد من أن تراها، لكن قد تراها بعد فوات الأوان. يعني طالب ما درس إطلاقا، دخل الامتحان ما فهم شيء، قدم ورقته بيضاء، رجع إلى البيت فتح موضوع السؤال فهمه انتهى، فاتك الأوان. فالبطولة أن تعرف الشيء قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
0: أو كسبت
1: في إيمانها خيرا. هي البطولة.
0: وأحيانا سيدي يجرب فلا تبقي له التجربة متسعا من الوقت لينتفع أبداً. بالنتيجة.
1: نعم.
0: كهذا الذي تقولون رأى قنبلة في الأرض،
1: يعني يا ترى قنبلة غير قنبلة، جاهزة الانفجار غير جاهزة، فإذا هي تنفجر أمامه وانتهى، لم تبقي له هذه التجربة المخاطرة وقت الانتفاع من تجربته. وأيام في جرائم أو في انحرافات خطيرة تنهي الإنسان، بعد أن انتهى لم يبقى له من وقت
0: لينتفع بهذه التجربة. إذن سيدي هل يقال هذا على اليوم في الأرض يوجد مئات بل آلاف مؤلفة من الاتجاهات الفكرية المغلوطة ومن الاتجاهات السلوكية المرفوضة، والإنسان قد يمضي وقته في التعرف عليها ثم يفاجئه الموت؟
1: والله الذي لا إله إلا هو، اطلعت على بحث حوالي 20 ملحد داعية يدعو للإلحاد، والبحث عندي، ماذا قالوا على فراش الموت؟ قالوا كلاما عكس إلحادهم. ماذا قال الله عز وجل؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال أي والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحقيقة الندم يأكل الإنسان. إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لأن ترسل بي إلى النار أهون علي مما ألقى من ندم. آلام الندم لا تحتمل.
0: نعم. والمشكلة سيدي يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذي يمضي وقته يقول أدرس الاتجاهات الفكرية وأدرس وأدرس وأدرس وينسى أن يدرس المقرر؟
1: لو كان عمرك مديد ما في مانع
0: أدرس ما شئت.
1: يعني أنت عندك، شوف أنت بالليسانس عندك مادة نحو أول مادة بالليسانس، وإذا نجحت تتعين مدرس، وبعد حين ترتفع إلى دبلوم تربية، بعدين تأخذ معاش، بعدين تتزوج، بعدين تنجب أولاد إلى آخره. فأنت كل هالطريق هذا الإيجابي انتهى لما أنت أخطأت في البداية. فأيام في أشياء له عقابيل خطيرة. فالبطولة أن تبني حياتك على الإيمان الصحيح، إيمان صحيح، استقامة، عمل صالح، إقبال على الله عز وجل.
0: نعم. لذلك سيدي قال تعالى يخرجهم من الظلمات
1: إلى النور.
0: إلى النور.
1: الظلمات جمع،
0: ولن يكفي أمر الإنسان يدرس الظلمات،
1: الحق لا يتعدد.
0: نعم.
1: والكلام الدقيق، الحرب بين حقين لا تكون، بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، قد ما حاولت مستقيم واحد، الحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون أبدا، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق
0: ينصر الحق،
1: وبين باطلين لا تنتهي راحت مع العمر
0: مستمر،
1: بين باطلين، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي.
0: وما دمنا في الأمثال سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا خط في الأرض خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
1: لذلك فاستقم أمر إلهي، يعني تحرك على خط واحد، أي واحدة. أما طرق الأرض لا ترى فيها عوجا وأمتا،
0: هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة،
1: منحرفة يمين يسار وفوق وتحت.
0: نعم. هي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
1: سبل
0: عن سبيله،
1: جمع.
0: أما سبيل الله مفرد
1: واحد. نعم. لحكمة بالغة جاء سبيل الله واحدا مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
0: نعم. هو الحق واحد سيدي بلا شك،
1: الحق واحد،
0: لكن الطرق إليه قد تتعدد،
1: ما في مانع،
0: لكن الطريق طريق الله هو الحق.
1: طرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،
0: فيمكن
1: إنفاق المال
0: أن يسلك أي طريق،
1: تعليم العلم، رأب الصدع، التوفيق، مليون عمل صالح، هذه الطرائق بعدد أنفاس الخلائق. أما الحق واحد،
0: الوسائل إليه
1: متعدد
0: لكن ضمن منهج الله تعالى. إذن لا يمضي الإنسان عمره في هذه الاتجاهات الفكرية البائسة واليائسة ويقول سأدرس وكل اتجاه
1: يأخذ منه. يعني مكتبة والده 4 جدران كلها كتب، في كتاب واحد المقرر تبع غدا، هل يعقل أن يقلب هذه الكتب والكتاب الأساسي
0: لا يقرأه
1: يلي نجاحه غدا بيعطيه ليسانس ينسى؟
0: نعم،
1: هي المشكلة.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهايات هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، وأن أشكر لشيخنا حسن تفضله بما أجاد وأفاد، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. ترجم ابن الجوزي في هذا الكتاب، وهو يترجم للأولياء من النساء، ترجم لامرأة سنقرأ عنها الآن، اسمها راهبة، ولم ينسبها، يعني من أبوها ما معروفه. قال عثمان ابن سودة: كانت أمه من العابدات يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. ألا هذه امرأة تحتضر، وعهدنا بالذين يحتضرون أنهم لا يتكلمون أو أنهم يخطئون الكلام إذا تكلموا، ونادر من سمعنا أنه يتكلم كلاما موزونا. لكن هذه المرأة تتكلم كلاما موزونا واضحا جليا، تخاطب ربها تقول: يا ذخ